0: أسرار الفرح. أيتها القديسة مريم البتون، إني أقدم لك هذه خمسة أسرار الفرح عن إخوة الأحياء المشتركين معي في هذه المسبحة الوردية، لكيما يهبهم الرب الإله بشفاعتك كل ما يوافق خلاصهم وينجيهم من الأعداء المنظورين وغير المنظورين. آمين. نؤمن بإله واحد، آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد بقوة الروح القدس من مريم العذراء وتأنس، وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وقبر، وقام في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب، وأيضا سيأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه، وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن، يسجد له ويمجد الناطق بالأنبياء، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي. آمين. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: السر الأول، البشارة. ثمرة هذا السر التواضع. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل الفرح الذي فرحته لما بشرك الملاك جبرائيل بالحبل الإلهي. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك، آمين.
0: السر الثاني، الزيارة. ثمرة هذا السر محبة القريب. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحته لما زرت نسيبتك القديسة أليصابات. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليكم.

0: ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
2: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك، آمين.
0: السر الثالث، الميلاد. ثمرة هذا السر التجرد. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحته لما ولدت يسوع في مغارة بيت لحم. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله،

0: صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس
0: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
2: يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم
0: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
1: السر الرابع، تقدمة يسوع إلى الهيكل. ثمرة هذا السر الطهارة. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحته لما قدمت ابنك يسوع إلى الله على يد سمعان الشيخ في الهيكل. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
0: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صل لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صل لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صل لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صل لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: المجد للآب والابن والروح القدس،
0: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
2: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
0: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
2: السر الخامس، وجود يسوع في الهيكل. ثمرة هذا السر الطاعة. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحته لما وجدت يسوع في الهيكل بين العلماء يسمع إليهم ويسألهم. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
0: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجينا من الشرير آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صل لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صل لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صل لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صل لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صل لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صل لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صل لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: المجد للآب والابن والروح القدس،
0: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
2: يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
0: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
2: السلام عليك يا سلطان يا أم الرحمة، السلام عليك يا حياتنا وحلاوتنا ورجاءنا، نصرخ إليك نحن المنفيين أولاد حواء، نتنهد إليك نائحين وباكين في هذا الوادي وادي الدموع، فلذلك يا شفيعتنا ميلي إلينا بنظرك الحنون وأرينا بعد هذا المنفى يسوع ثمرة بطنك المباركة يا حنونة يا رؤوفة يا حلوة مريم البتول. صلي لأجلنا يا والدة الله القديسة لكي نستحق مواعيد المسيح آمين.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: لجميع مشتركين في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي، مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما، عمارة السليلي، هاتف رقم 277-75-4000. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه 2.
3: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.

0: نربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

يوم جديد، صباح يوم جديد، وصباحكم سعيد مستمعينا الأعزاء، مستمعي موال عبر 101.7 FM. أخبار الصباح، يرحب بكم مستمعينا عبر أثير موال وعبر قناة موال التلفزيونية عبر الرسيفرات المختلفة. أخبار فلسطين والعالم العربي والعالم وبعض المنوعات أيضا من الأخبار من هنا وهناك أيضا في هذا البرنامج إلى 9 صباحا. تحياتي إنجي سابا.

هناك طبعا على رأس الأخبار اليوم عن معهد أريج لي طبعا الإحصاءات والأبحاث الأبحاث التطبيقية. يقول أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أتمت إعداد مخطط هيكل استيطاني جديد للبؤرة الاستيطانية ما تسمى أفيا، وهي مقامة شرق مدينة بيت سحور بعد أقل من عام على إنشائها في الموقع. نحكي عن إعداد مخطط كامل هيكلي استيطاني.

إسرائيل تستعد لعملية برية جديدة في قطاع غزة في ظل عدم ظهور أي مؤشرات على نزع سلاح حركة حماس. بالنسبة لإسرائيل هذا خط أحمر وستهجم، ستدخل إلى غزة عملية برية، هذا ما تقوله صحيفة يدعوت أحرانوت الإسرائيلية. طبعا إسرائيل لم توقف الحرب، إسرائيل مستمرة على الرغم من ما يسمى بوقف إطلاق النار، إلا أنه طبعا هناك تعزيز للمواقع على طول الخط الأصفر، وتواصل طبعا شن ضربات مستهدفة زعامة حماس، مستهدفة حماس بكل بنيانها، بينما حماس تعيد بناء القدرات، هذا ما تقوله أيضا إسرائيل في الصحيفة.

بن كفير وما أدراك ما بن كفير. هذا الخبر عن بن كفير لأن لهذا اليوم بن كفير يوجه رسالة للمحكمة العليا الإسرائيلية طلب فيها فتح المسجد الأقصى أيام السبت أمام اقتحامات المستوطنين انطلاقا من موسم الأعياد التوراتية الحالي. فعليا إذن بن كفير بعت للمحكمة الإسرائيلية العليا رسالة بده المسجد الأقصى يكون فاتح أبوابه لهذه الأعياد الإسرائيلية، ويقول يرفض الانحناء للتهديدات ويريد فرض السيادة الإسرائيلية الكاملة على المسجد الأقصى. هذا بن كفير.

بعثت فلسطين تشارك في كتابة أسماء أكثر من 20,000 طفل فلسطيني على كفن رمزي أقيم في مركز كنيسة تابعة للأمم المتحدة. وطبعا هو فعالية اسمها كفن أطفال غزة أين العدالة. هون بنحكي عن الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة, وعشية الافتتاح عرضوا هذا الكفن بأسماء الأطفال الذين استشهدوا في حرب الإبادة, تخليد أسماء أكثر من 20,000 طفل. بعد فاجعة يوم الأمس بانهيار مبنى لا يزال هناك مفقودين تحت الأنقاض, استخرجت يعني جثث عشرات الشهداء والجرحى من تحت هذا المبنى. هناك أكثر من 2000 مبنى, يعني بنحكي عن 2000 مبنى متضرر وآيل للسقوط في غزة.

18 مليون برميل من النفط الخام عبرت مضيق هرمز، يقول وزير الطاقة الأمريكي في تبرير لأي أخبار أخرى ترد إنه حالة المضيق سيئة. صادر عن الرئاسة الفلسطينية، أدانت الاعتماد

مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بينه وبين الجمعيات الإسرائيلية يسلم تفاصيل جديدة عن تكاليف زيارات نتنياهو وزوجته سارة والوفد الإسرائيلي إلى الولايات المتحدة. كان هذا السنة الماضية ولكن الآن تكشفت التفاصيل. بيانات عن أسعار إقامة في فنادق فاخرة، تكلفة الرحلات على طبعا الطائرات الحكومية اللي اسمها جناح صهيون إلى جانب نفقات أخرى، قهوة، مكياج، ألاف دولارات يعني ما بين هنا وهناك يعني. فنتنياهو توجه هو وسارة نتنياهو إلى فلوريدا واحتفلوا بالعام الجديد في منتجع الرئيس دونالد ترامب، وخلال الزيارة اللي استمرت 6 أيام أقاموا في جناح فاخر في فندق الفور سيزنز في الولايات المتحدة. نحكي عن 50,000 دولار بس إقامة، وسعر الليلة 10,000 دولار، فيعني كانت تكاليف كبيرة. سلمها مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى جمعية هاتسلخة، ما يسمى بجمعية هاتسلخة، حتى يتبينوا النفقات هو وزوجته يعني.

الأرصاد الجوية الفلسطينية تنشر اليوم يكون الجو حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي بحوالي 3 درجات مئوية. أرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة. أما في ساعات المساء والليل الجو لطيف في المناطق الجبلية دافئ في بقية المناطق. اليوم متوقع أن تكون درجات الحرارة في بيت لحم 31 درجة تنخفض إلى 20 درجة في ساعات الليل. ممكن أن يطرأ انخفاض حسب القراءات بالأرصاد الجوية الفلسطينية ممكن أن يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ابتداء من يوم الغد.

يعني الاقتحامات في الضفة الغربية يومية ومتكررة وبشكل ممنهج، هذه المرة لم تخلو من الإنزال الجوي. طبعا غير حملة الاقتحامات في الضفة والقدس، طبعا تخللها الاعتقالات والمداهمات لمنازل الفلسطينيين واعتداءات للمستوطنين. نتحدث عن إنزال، عملية إنزال جوي خلال هذه الاقتحامات. يعني بتحس انه الانزال الجوي يعني مفروض انه يكون في في في في الحروب، في الخطر، في، لكن يبدو انه طبعا هي منطقه خطر بالنسبه للجنود الاسرائيليين، تقتضي الانزال الجوي بدل ما. على كل حال هذا ليس امر للمناقشه، انما هو خبر في تكملة لأخبار الصباح، نتواصل وإياكم.

تنشر شبكة قدس الإخبارية تقريرا بخصوص موضوع نشر الحسابات والمعلومات للمستخدمين وكيف تتيح أبل أو شركة الهواتف الضخمة لجهات حكومية من بينها طبعا دولة الاحتلال الإسرائيلي. تستخدم شركة أبل بند يمنحها أو يمكنها من الوصول إلى معلومات في حسابات المستخدمين والاحتفاظ بها والإفصاح عنها لما تصفهم بجهات إنفاذ القانون أو لمسؤولين حكوميين أو لطرف ثالث غير محدد الوصف، كما يكشف مركز ديجيتال فلسطين. ذكر المركز في مقال تحت عنوان حسن النية عند أبل مفتاح بياناتك الذي لا يحتاج إلى قاضي. اتفاقية استخدام خدمة الآي كلاود تتضمن منذ 2014 بند بيمنح

شركة أبل حق الوصول إلى حسابات المستخدمين والاحتفاظ فيها، وإذا يلزم لدواعي أمنية أن تسلمها للحكومات تسلمها، وإسرائيل بالنسبة لها حكومة وتسلمها كل هذه البيانات. هذا موضوع فيش عليه نقاش لأنه متفق عليه مع شركة الأبل.

يقول ترامب أغرقنا 159 سفينة إيرانية والحرب ممكن أن تنتهي قبل انتخابات نوفمبر. طبعا هو بالنسبة له انتخابات قادمة للفترة النصفية لرئاسته وهذه مهمة له جدا, ولكن تصريحاته دائما بشأن إيران ليست دقيقة. لما يقول أغرقنا 159 سفينة إيرانية دائما ما يحمل الموضوع شكا أو يقينا. مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لتجديد العقوبات على روسيا, ولم يرفع العقوبات عن منح تأشيرة الدخول للمسؤولين الفلسطينيين في السلطة الفلسطينية. لازالت العقوبات الأمريكية قائمة ومددها الأمريكان.

والجيش الإسرائيلي يستعد لإحتمال عمليات انتقامية بعد سلسلة الاغتيالات اللي نفذوها في غزة، هذا ما تقوله يدعوت أحرانوت.

رفعت أمريكا أسعار الفائدة لأول مرة منذ عام 2023. المواطنين الأمريكان يعني اللي بتقاضوا القروض من البنوك تلقوا ضربة جديدة، وفي كثير من الزعزعة في السوق الأمريكي خلال 25 دقيقة من هذا الموضوع. انخفضت قيمة أسهم الشركات الأمريكية بمقدار 490 مليار دولار. الغارات والانفجارات كانت مستمرة في جنوب لبنان منتصف الليلة الماضية، بعض التقارير تشير إلى أن بعض المناطق أصبحت غير مأهولة، مدمرة تماما، يعني مثل بنت جبيل 80% على الأرض.

مسؤول سعودي يقول لقناة كان العبرية: لن نبدي مرونة بشأن التطبيع بسبب المساعدة الإسرائيلية في مواجهة الحوثيين. بالنسبة للسعوديين بما أنه إسرائيل عمالها بتساعد، بالنسبة لهم موضوع التطبيع ممنوع الحديث فيه. نعم تطبيع، نعم إسرائيل. يقول كبير الديمقراطيين في لجنة الخارجية في مجلس النواب الأمريكي: لن أوافق على صفقة قنابل لإسرائيل بقيمة 2.8 مليار دولار. لكن الديمقراطيين ليسوا هم الحزب الحاكم، إنما هذا واحد من يعني الأسماء الكبيرة في الحزب الديمقراطي.

طبعا إسرائيل تنشر في عدة مواقع لها بأنها غير راضية عن حماس وعن الاتفاقية وعن أنه نزع السلاح وكل هذا الكلام. ويقول وزير الدفاع الإسرائيلي كاتس هناك التزام من الولايات المتحدة والدول المرافقة بتجريد حماس من السلاح وتدمير جميع الأنفاق. كلنا ندرك أن هذا لن يحدث والجيش الإسرائيلي مستعد لهذه السيناريوهات، يعني بمعنى آخر في ظل التوجيهات بالقضاء على حماس وإتمام المهمة. تقول القناة 15 العبرية نائب الرئيس الأمريكي فانس في تصريح جديد: سياسات الولايات المتحدة في الشرق الأوسط لا يمكن أن تكون خاضعة لإسرائيل. جيدي فانس نائب الرئيس من المعروف جدا أنه من المواليين طبعا لإسرائيل ويخرج بهذا التصريح في هذه الفترة. أعلنت الولايات المتحدة والدول الأوروبية أنهم ليسوا على استعداد لتقديم دعم عسكري مباشر للسعودية، تكتب رويترز. أزمة الوقود في أمريكا تتفاقم. يقول وزير الطاقة الأمريكي: يجب على الأمريكان التقليل من استخدام السيارات إذا كانوا يرغبون في انخفاض أسعار الوقود.

0: السعودية تحت النار. مسؤول سعودي مطلع قال بأن الافتراض القائل بأن مساعدة إسرائيل للسعودية في قتال الحوثيين في اليمن ستجعل الرياض أكثر مرونة بشأن التطبيع هو افتراض غير صحيح. التطبيع من وجهة نظر السعودية يكمن في حل القضية الفلسطينية، فالأمر لا يعتمد على طرف ثالث، إنما لا ينبع من أي شعور بالضعف لدى المملكة في الوقت الراهن. بالنسبة للسعودية، الرياض لا ترى في شن هجوم عسكري شامل ضد الحوثيين حلا نهائيا في الوقت الحالي، بل ترى ضرورة تفكيك هذا التهديد بأسلوب استراتيجي ذكي يتضمن مشاركة دولية. مصدر داخل القوات الموالية للسعودية في اليمن قال لقناة كان العبرية بأن انطباعهم المستمد من المحادثات الأخيرة من الجانب السعودي هو أن الرياض لا تبدي أي اهتمام بخصوص صراع شامل في اليمن، فينصب السعي على استعادة السيطرة على المناطق القريبة من مضيق باب المندب التي استولى عليها الحوثيون. تعود أمريكا وتعود وتجدد خطابها وتزيد وتعيد وتزيد وتقول تدفق الملاحة عبر مضيق هرمز مستمر، إيران لا تسيطر عليه، مضيق هرمز حصاره فعال ونضمن استمرار تدفق النفط والسفن، وأعدنا توجيه أكثر من 100 سفينة حاولت خرق الحصار في هذا المنطقة. هذا ما قاله المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية. سمعينا المزيد من جولتنا الإخبارية بعد هذا الفاصل الإعلاني، ابقوا معنا. راديو موال.
1: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.

0: جميع مشتركين في الضفة الحاليين والجدد انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jowal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: منتزه فرح ومراحل عائلي، فرحتكم تكمل معنا. بدكم مكان حلو للعيلة والأطفال؟ بدكم قاعدة مريحة، أجواء جميلة ومساحة واسعة تقضوا فيها أحلى الأوقات؟ أهلا وسهلا فيكم في منتزه فرح ومراحل العائلة في بيت جانا. ألعاب وترفيه للأطفال، كافيتيريا لخدمتكم، مساحة مناسبة للشواء، قاعدات مريحة وطلة ولا أروع، ومواقف سيارات واسعة ومريحة. مكان مناسب للعائلات واللمة الحلوة. تعالوا اقضوا وقتكم، خلوا أولادكم يفرحوا واستمتعوا بأجواء فرح ومرح. منتزه فرح ومرح العائلي بيت جالة قرب مخيم عايدة. للاستفسار على الرقم 0597-234-022. منتزه فرح ومرح، المكان اللي بتحلى فيه اللمة.
2: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
3: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندق. هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
4: نقلا للأحداث المحلية.
5: يوم يا أبو قصي، السيارات يعني بتفوق ينزل بده يدفع مخالفة، ولا بده يروح على الارتباط، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحية، نسينا الصحية، قابلات في مخالفة معلقة. طب يا عم دبر للناس يا عم السوق، بدك تدبر، حط يا عم دفع نصفه.
4: متابعة لهموم المواطن.
5: وكل شيء بيجي بقول لك الاحتلال، يا عم هو الاحتلال، ما نعسين نسوي مقرف يا زلمة، هو الاحتلال، ما نعسين نسوي من هون، يا عم مشان الله جنتونا، قسما بالله كرهتونا، يعني مش ربنا. يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مقدسة مش محترمة وبس، يا بتكون عكس المسؤولية يا بتروحوا حلو عنا بسوف شفناكو.
4: آخر الأخبار والتطورات.
6: فعلا شعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا إذا ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين، وإن شاء الله نضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونصر على بعض.
4: المواجهة المباشرة في طرح القضية.
5: أنا سارق سيارة، أنت بتقول لي هذا والحل السحري عندك، يعني اطلع مواصلة. طب خليه يطلع مواصلات، هو ساكن في بيت نعم، خليه يطلع البلدية مواصلات.
4: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صباح.
7: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.
4: راديو موال.

عودة لمتابعة أخبار الصباح لهذا الخميس 17 من أيلول 2026. نحييكم مستمعين بأحلى تحيات الصباح مجددا، أهلا بكم. طلعنا على أهم الأخبار والعناوين لهذا اليوم، لازال هناك المزيد ولكن نذهب في جولة في الأخبار المنوعة من هنا وهناك بعيدا عن السياسة. طبعا إيلون ماسك من أغنى أغنياء العالم، وتقول والدته أن عمر 70 أفضل سنوات حياتها. هو لا شك أنه عمر 70 له جمالية معينة، ولكن هون عمر 70 ابنها صار إيلون ماسك أغنى أغنياء العالم، بده يكون أكيد عمر حلو يعني بصراحة. الإمارات تحبط 640 ألف هجمة سبرالية أو سبرانية في يوم واحد، هجمات عبر الإنترنت وهجمات وفيروسات وكل هذا الكلام على الإمارات 640 ألف في يوم واحد. العام القادم سيكون مرور 30 سنة على موت الأميرة ديانا، ولا تزال إذا اسمها بيكون في الإعلام فهناك الكثير من الإضاءة على هذا الاسم وعلى هذه الشخصية. يبدو أن أخوها للملكة ديانا أو الأميرة الراحلة راح ينشر كتاب بيحكي فيه عن حقيقة حياتها وحقيقة الأمور اللي خفتها الصحافة، ويبدو أن البلاط الملكي البريطاني قلق من هذا الشأن ويقول كاستباق يعني للكتاب: الحزن قد يؤثر على العقل، فيعني أنه ما نخدش كلامه لأخ الأميرة ديانا بعين الاعتبار. كيم كارداشيان سرقت مجوهراتها في باريس، رفعت القضايا ووقفت أمام المحاكم الكثير من الأخذ والرد حتى يأتي التعويض بقيمة يورو واحد عن سرقة مجوهراتها. كلك تعويض رمزي يعني، فانه ما قدروش يسوي لها ولا شيء.

متواصلين مع الأخبار المنوعة. الفيلم الإسرائيلي الذي فضح ممارسات إسرائيل خلال حرب الإبادة على غزة، الفيلم بعنوان نازا، لا زال هذا الفيلم تحت الأضواء، فيلم يثير الجدل بشكل كبير. إسرائيل فتحت بعض التحقيقات في الموضوع لكي تعرف كيف تم تسريب المعلومات إلى هذا الفيلم وكيف وصلوا إلى القادة في الجيش اللي قالوا أنهم استخدموا البرنامج وكيف جعلوهم يعترفون بذلك أمام الكاميرات. الكثير من التحقيقات في إسرائيل، حتى أنه بلشوا يعني في الأوساط الإسرائيلية الداخلية يقولوا خففوا من الإضاءة الإعلامية على الموضوع حتى ما نلفتش النظر، يعني أكثر من هيك دول يلفتوا النظر على أساس. الكل أو كل الدول حتى الأعداء منهم متفقون على أن الـ AI مرعب ويجب الإبطاء من الأبحاث التي تطوره. يعني مش لازم يضل في أبحاث لتطوير، يعني بكفينا اللي احنا فيه هلا. لازم يعني الكثير من الدول تقول خلينا أولا نحط قوانين للموجود حاليا قبل ما نطور غيره. هذا الذكاء الاصطناعي الذي قال واحد من الباحثين اللي استقالوا إنه سيقتلنا خلال 10 سنوات كل البشرية.

خبيرة موظفي البيت الأبيض تعلن تعافيها من السرطان بعد 6 أشهر من تشخيص الإصابة بالمرض. منوعات من هنا وهناك. امرأتان من ضحايا إبستين يطالبان بتعويضات من ما تركه إبستين من تركة من ميراث، يعني المواد الإباحية اللي قام بنشرها بخصوص هذول الامرأتان لما كانوا أطفال كثيرة، ويريدون تعويضات من أموال إبستين نفسه أو يعني ما تركه.

نيبال ترفع حصيلة المفقودين جراء الفيضانات إلى 6150 شخص. مأساة على الهواء في لوس أنجلوس، تحطم مروحية إخبارية ومقتل الصحفية والطيار.

قال ترامب أريد تغيير مركز كينيدي إلى مركز ترامب. قال القاضي لن أغير الاسم. قرر ترامب إغلاق المركز. حملة من تغيير الأسماء عملها بتصير مع ترامب. يعني حتى إنه على بحيرة في كندا في داخل كندا وقال سأغيرها إلى بحيرة أمريكا بدل ما تكون بحيرة العلاقة بكندا. يعني فبشطب وبيعدل وبيطلع على الكاميرات وهو يعني رئيس مفروض إنه العيون عليه, رئيس دولة قوية مفروض في العالم بين قوسين. يعني فبيطلع بشطب بالقلم الأسود على الخارطة يعني على طول, ما مش بحاجة لتعديلات ولا كمبيوترات ولا شيء من هذا القبيل, وخذ القرارات. يعني رهيب رهيب هذا الزلم رهيب. الإفراط في ألعاب الفيديو للمراهقين موضوع يغير حتى في بنية قشرة الدماغ لدى المراهقين. مرعب جدا أي موضوع له علاقة بالشاشات والطفولة إلى المراهقة.

لما بدخل الذكاء الاصطناعي بنحكي فيه جميع مجالات حياتنا، مش عم نمزح يعني، حتى في الرياضات اللي الناس بتحب تطلع عليها او ما بعرف اذا بتعتبر رياضة 100%، هي الفورمولا 1 يعني. حتى في الفورمولا 1 السيارة ذاتية القيادة هي السيارة اللي فازت في الفورمولا 1 في إيطاليا، والناس واقفة وبتزكف يعني كيف يعني ذاتية القيادة. فهي الفكرة من الفورمولا 1 انه يكون في حد بربح، مين اللي ربح؟ السيارة. فالذكاء الاصطناعي يدخل في كل مناحي الحياة، ما نستغرب من أي شيء ممكن يصير على المدى الطويل، لأن الإنسان بس مبهور في الذكاء الاصطناعي حاليا، مش عم بيحسب لقدام أبداً.

طبيب من فنلندا ترك جثة أهله أبو أمه مدفونات في داخل ثلاجات عنده في المنزل في عقار العائلة 30 سنة. فيبدو أنه موضوع حتى يتعلق بانتهاك حرمة القبر، لم يدفنهم، دخل في الجثمين إلى منزل العائلة وهناك خباهم في ثلاجات، أراد الاحتفاظ بهم للمستقبل. هذا ما قاله الطبيب، يعني مش مفهوم ليش للمستقبل مع أنه ماتوا من 30 سنة. فقال أنه عنده طريقة لحفظ الجثمين خاصة، وهو طبيب وعارف شو بيسوي، ولكن أبدا لم تحفظ. وطريقة المعترف كان حفظهم زي اللحم اللي بتحفظها في المنزل. يعني على فكرة أهله ما أدنوا، يعني إخوته ما أدنوا كطبيب، وقالوا إنه هذه رغبة أهله يعني، وأكد إنه لا جريمة حدثت في أي مرحلة، والشرطة نفسها محتارة شو تحكم على هذا الطبيب. لما نحكي عن تعلق مرضي ممكن يكون بيتجلى في هيك خطوات بياخذها الإنسان لما بيفقد الأعزاء على قلبه، بيبين مشاكله النفسية العميقة. تقول وزارة الصحة الأردنية في دراسة جديدة 33% من طلبة المدارس يعانون من السمنة. هذا في الأردن، مش في الأردن فقط، لكن هاي الدراسات منشوفها في كثير من الدول اللي بتحكي عن الأطفال وطلبة المدارس والمراهقين اللي دخلت السمنة إلى بيوتهم بسبب الجلوس الكثير على ألعاب الديجيتال، هذه الألعاب الذكية والذكاء الاصطناعي، وكل شيء فيه ذكاء خرب الإنسان. يعني عطارد الكوكب الجميل يبدو أنه بدراسات اللي بتقول عنه أنه فعليا عم بيروح، وين بيروح الكوكب هذا؟ إن ينكمش بوتيرة أسرع من التقديرات، هل يأتي يوم ويختفي كوكب كامل؟ يبدو أنه في احتمالية.

إيران حتى مع العقوبات الأمريكية وممنوع يطلعوا وممنوع يدرسوا، لكن بتحط القوانين والاستراتيجيات عمالها لإعادة توطين العلم، يعني العلم يكون في الوطن نفسه والعلم يكون عالي في إيران ويتجاوزوا أي عقوبات، يعني هم مش بحاجة لأحد في يعني في حالة من توطين العلم والعلم العالي في إيران فعليا ترفع لها القبعة. لا يسافر أبناء إيران لتلقي العلم في الخارج.

والدليل أنه ضمن قائمة أفضل 100 دولة للابتكار في العالم طهران ضمن القائمة. تهران كما يقول الأمريكان.

الأرصاد الجوية مستمعينا تنشر اليوم أنه في تبقى درجات الحرارة عالية يعني بأعلى من المعدل السنوي بحدود 3 درجات مئوية. اليوم جو حار في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في باقي المناطق مع يعني حتى لو أنها أعلى من المعدل ب3 درجات مئوية إنما مع انخفاض بسيط على درجات الحرارة. تمهيدا للانخفاض الذي يحدث سيحدث غدا حسب القراءات. في ساعات المساء والليل الجو لطيف في المرتفعات الجبلية دافئ في بقية المناطق. اليوم في بيت لحم 31 درجة متوقعة تنخفض إلى 20 درجة في ساعات الليل. وكما ذكرنا الانخفاض يبدأ من يوم الغد مش يعني هو ملموس يعني انخفاض يستطيع أن نشعر به لا يعود الجو شديد الحرارة فيكون حار بطريقة معتدلة أكثر. إذن مستمعينا عودة لمتابعة ملفات أخبار الصباح. موضوع يعني رفع الفائدة في أمريكا يؤرقها ويؤرق العديد كمان من المستثمرين في الأسهم الأمريكية. يبدو أنه رفع سعر الفائدة هذا من 2023 لم ترتفع الفائدة ولكن أثرت على السوق الأمريكية خسائر بالمليارات في الساعات الأولى من رفع الفائدة. فبالتالي رح نسمع هذا الموضوع أكثر وأكثر خلال الأيام القادمة. صباح هذا اليوم اقتحمت قوات الاحتلال مخيم العين غرب نابلس ومداهمة للمنازل وتحقيقات ميدانية مع الشبان. الليلة الماضية الاعتداء على مركبة بداخلها كان عدد من النساء ومطاردة الشبان في حي البيادر في جنين. ودخلت القوات الإسرائيلية برفقة المدرعات العسكرية لمخيم العين غرب نابلس أيضا منتصف الليلة الماضية. تمويل ما قيمته مليارات الدولارات من قيمة القنابل المدمرة التي ستوردها أمريكا لإسرائيل والبالغ عددها 40,000 قنبلة مدمرة الواحدة منها 2000 رطل وتمتلك قدرة تدميرية هائلة قد تسوي مناطق واسعة بالأرض. إسرائيل تتسلح وأمريكا تدفع. الرئيس محمود عباس وصل إلى القاهرة اليوم للقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للتباحث والتشاور بحسب بيان الرئاسة المصرية.

طبعا موضوع استهداف الحوثيين لمكة المكرمة لن يمر بشكل يعني سلس، لأنه يقول الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي هذا استفزاز لكل مشاعر المسلمين.

مكتب إعلام الأسرى يقول نحو 90 أسيرة موجودات في سجن دامون وسط ظروف اعتقال قاسية مع اكتظاظ شديد. تضم الغرفة المخصصة أصلا لثلاث أسيرات تضم 10 أسيرات. الاكتظاظ أدى إلى تضييق كبير على حياة الأسيرات خاصة أثناء النوم في ظل غياب المساحة الكافية أصلا للراحة. الطعام المقدم للأسيرات شحيح جدا لا يكفي حتى لسد الجوع، فقط هو الحد الأدنى اللي بيخلي الإنسان عايش، هذا هو الطعام أصلا يقدم للأسرى بشكل عام. ومرض الجرب لازال منتشر أيضا بين الأسيرات مع استمرار معاناة العدد كبير منهم من آثاره رغم تعافي البعض الآخر. إذن هذا عن الأسيرات، بنحكي عن 90 أسيرة في الدامون فقط، ودائما يعني هناك تصدر عن مكتب إعلام الأسرى التقارير، ولكن بشكل عام بين جفير سياسته التجويع، سياسته أنه لا يوجد مكان للراحة ولا مكان للنوم ولا مكان للأكل الجيد في السجون. السجن ليس مكان استجمام، هذا ما قالوا، فبيعطي الأسرى الحد الأدنى للأكل اللي بيخليه بس عايش مش حتى يسد الجوع.

0: يستفيد نتنياهو بالانتخابات القادمة أنه على أساس في ثغرات أمنية وكل هذا الكلام, وأنه يريد أن يفتح تحقيقات ويضل بالحكم من موضوع الفيلم الوثائقي اللي انتشر مؤخرا. الفيلم اسمه نازا, والنازا هذا البرنامج اللي كان يستخدم في غزة للتعرف على عدد الأحياء في البيت قبل أن يتحولوا إلى أموات قبل أن تقصفهم إسرائيل. الموضوع مرعب والموضوع فيه اعترافات صادمة. والآن بعد هذا الفيلم كما قال مخرجه يعني وهم صحفيين إسرائيليين, قال لا نستطيع أن ننكر أن هذه حرب إبادة جماعية. الآن لدينا الدليل أنها حرب إبادة جماعية لأن إسرائيل تنفي هذا في الأوساط الدولية. الشهيد نائل أبو عبيد في لواء رفح في القسام كان أحد قادة عملية طوفان الأقصى والذي اغتالته إسرائيل يوم الأمس. بن غفير يطلب من المحكمة العليا الإسرائيلية برسالة شديدة اللهجة فتح الأقصى للمستوطنين يوم السبت خلال الأعياد اليهودية. وخلال اقتحامات الضفة الغربية اليومية هذه المرة استخدم الجيش الإسرائيلي الإنزال الجوي, يعني ما نستغربش إذا شفنا الهليكوبترات الحربية هذه بتنزل على شيء سطح مبنى وبصير إنزال يعني. فهذا صار يعني يبدو أنه جزء من الاقتحامات اليومية في الضفة. معهد أريج للأبحاث التطبيقية نشر أن سلطات الاحتلال أتمت إعداد مخطط هيكل استيطاني جديد للبؤرة الاستيطانية المعروفة بأفيا المقامة شرق بيت صحور بعد أقل من عام على إنشاء الموقع, وكان اسمها قبل أفيا شديما يتسيف أو شيء من هذا القبيل. طبعا نحكي عن موقع تم إخلاؤه أصلا في 2006 وقالوا بدناش هالمستوطنة وراجعين ومش عارف إيش, ولكن الآن أعيد احتلال المناطق اللي تم إخلاؤها. رجعوا بكلامهم, قال لك وين نخلي تعال. فمدهم يسووا هذه المستوطنة الجديدة شرق بيت صحور, المخطط الهيكلي كله جاهز. هل تستعد إسرائيل فعليا لهجوم بري؟ كل المعطيات تقود إلى ذلك. يقولون إنه الاتفاقية كانت بنزع سلاح حماس, لم ينزع سلاح حماس, لم تدمر الأنفاق, سنذهب لنفعل ذلك بأنفسنا داخل غزة. إذن مستمعينا بهذه الأخبار والتطورات نكون قد وصلنا إلى ختام جولتنا الإخبارية أخبار الصباح لصباحي هذا الخميس 17 أيلول 2026. جولتنا الصباحية يوميا من 8 إلى 9 صباحا يوميا ما عدا الجمعة, وأرافقكم فيها إنجي سابة. هذه أحلى التحيات لكم مستمعينا والشكر الجزيل على حسن المتابعة. نهاركم سعيد.
1: لتكون أول من يعلم
2: أخبار الصباح. أخبار الصباح.
1: تابعونا يوميا ما عدا الجمعة لتكونوا على تواصل دائم مع أهم المستجدات.

0: ما فيش زي الكاش. جوال رح تربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: نقلا للأحداث المحلية،
2: يوم يوم يا أبو قصي السيارات يعني بالسوق ينزل بده يدفع مخالفة، ولا بده يروح على الارتباط، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحية، فينا الصحية يعني بلاكي مخالفة معلقة. طب يا عم دفن للناس يا عم السوق، بدك تدبر حط يا عم دفع مصفر.
1: متابعة لهموم المواطن،
2: وكل شيء بيجي بقول لك الاحتلال الاحتلال يا عمي، هو الاحتلال ما نعسين يسوي مطرب يا زلمة، هو الاحتلال ما نعسين يسوي منهون يا عمي، مشان الله جنتونا قسما بالله كرفتونا يعني مش ربنا، يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مقدسة مش محترمة وبس، يا بتكون عكس المسؤولية يا بتروحوا حلو عننا بركوف شرفناكو.
1: آخر الأخبار والتطورات،
3: فعلا الشعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا زي ما قال رئيس أبو عمار، إحنا الشعب الجبارين وإن شاء الله أفضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسى على بعض.
1: المواجهة المباشرة في طرح القضية،
2: أنا شاري سيارة أنت بتقول لي هذا والحل السحري عندك يعني اطلع مواصلات، طب خليه يطلع مواصلات مو ساكن في بيت عام، خليه يطلع البلدية مواصلات.
1: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
4: أنا عارفة أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

للمعلمين والمعلمات المتقاعدين والمتقاعدات منهم في حديث بخصكم مطول بقضايا كثيرة يعني من القلب للقلب القلب للقلب زي ما بيحكوها. نعرف طبعا تعزينا بوفاة الطفل وبحادث الحريق اللي صار سبحان الله يعني هاي أقدار كانت الاشياء بتتحضر لعرس يعني هذه المنطقة وفرح يعني المفروض يكون في اليوم يكون في فرح لكن هاي أقدار ربنا ما حدا بيعلم شو محضر بالغيب يعني سبحان الله العظيم أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما أريد ما يريد فما بتقول يعني ما بتقدرش تحذر ولا على إشي يعني بهاي الحياة بشكل عام فأنت يمكن ماشي شمال تلاقي حالك يمين رايح شمال يعني هاي أشياء خلص خليها دائما وأبدا معلقة بحبل رب العالمين. تعزينا لآل الأطرش كمان بالشهيد أطرش وإن شاء الله بكون معانا اليوم حديث كمان مع أخوه في هذا الموضوع داخل سجون الاحتلال وهذا الشهيد عارف قديش كم صار عدد الأسرة اللي استشهدوا في السجن يعني حالتنا من كل الجلات من كل الأحوال لسه على ما هي عليه. في حديث عن تأجيل الانتخابات تروح العفر يا سيدي أجت أهلا وسهلا ما جتش مع السلامة في كثير يعني هيك ملفات في أخبار تفاصيل أمور معلقة أمور مطلقة أمريكا ترفض منح الرئيس تأشيرة لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. اليوم الأجواء حارة وانخفاض ملموس على درجة الحرارة بكرة يعني اليوم دفى بكرة برد. ترامب يهدد أوروبا برسوم قاسية بسبب تقاربها مع كندا. بقول لك بالعربي انه 2026 هو الاكثر ارتفاعا لدرجات الحراره هذا الخبر قراته عن 2025 وقراناه عن 2024 شو بيعطيك كذا مؤشر انه قاعد الدنيا كل سنه بتزيد يمكن 10 درجه عن السنه اللي قبلها وبالتالي الدنيا رايحه في ارتفاعات على درجات الحراره والله يهدي البال. لكل فلسطيني وفلسطينية صباح الخير والنور والثبات والأجر والأشياء الحلوة إن شاء الله رب العالمين شو ما كانت يعني هذه التفاصيل. أنا لما بقول مرات تيك صباح الخير وبسلم على الناس بصير أتخيل شو ما يعني شو الأفكار اللي براسهم بالمواقف اللي هم فيها ناس بخيام ناس هلأ بسيارات رايحة طش ناس رايحة على دكتور تتعالج ناس رايحة تشتري من السوق ناس رايحة تفتح دكانتها واحد رايح على الدوام واحد مش عارف وين رايح شوفير عمومي قاعد ماشي في هالبلد بقول يا رب ترزقنا ناس لسه قاعدين بفتحوا في عينيهم ناس من زي شادي مكمدحين وقاعدين من الصبح الدنيا بتصير المغرب عندهم بالنسبة لهم. فهاي هي تركيبة المجتمع اللي موجود اليوم ناس معصبة جدا جدا جدا وناس زعلانة جدا جدا جدا وناس مبسوطة وناس مش فارقة معها وناس مش مستعدة تعرف انها هي مبسوطة ولا زعلانة يعني خلاص مترك الأمور باستسلام كامل جدا. فهاي التركيبة اللي موجودة اللي احنا بدنا نقدر نجمعها ناس صلت الفجر وكل شيء تمام وناس له يمكن شهرين سنة سنتين ما غز ولا ركعة فتطلع انت كيف التركيبة هاي هذا المجتمع في شر وفي خير في صح وفي غلط ناس شمال ناس يمين ناس صح ناس كذا كل هذا

0: التركيبة اللي احنا بنتمنى انه نقدر نعيش مع بعضنا ونتآلف مع بعضنا. بيحكوا على مطار رمون من اول وجديد، وبلش طبعا الحكي في هذا الموضوع او لا او لا او فتحوا رمون شو بصير. واحد بكل الصبح ان فتحوا رمون بتروك، قلت له شو بعرفني انا، هو احنا نمتلك امرنا، احنا لا يفتحوا لنا مسرب بيك زي هدول المتاهة ويقولوا لنا نمشي من هون، نمشي واحنا حكعهالنا قاعدين. افرض سكروا الجسر مع الاردن وقالوا لنا اللي بده يسافر يطلع رمون، ما غصبا عن خلفنا نروح رمون. ما شو احنا اليوم لا نمتلك ارادتنا، نقعدش شو اسمه من شو اسموش، الا اللي يمتلك ارادته هذا حدا ثاني على الصعيد السياسي وعلى الصعيد الجغرافي وعلى الصعيد الحركي. وهذا هاي الرئيس قالوا له الامريكان تجيش، بده يروح سباحة يعني، ما خلاص تجيش يعني تجيش، انتهى الموضوع. اسرائيليين قالوا له تطلعش تطلعش، شوف ترجعش برجعش. هذا اللي احنا عايشينه هلا يعني، هذا الاشي اللي احنا. فالقصة مش والله اختيارية كثير، لا القصة عندنا مش اختيارية كثير، احنا في كثير شغلات ماشيين حسب الوضع، شعب اعزل مسخمين ما ومعتقلين، واحد في السجن وشو بدك، احنا معتقلين. على كل حال اهلنا في القدس، الله يسعد فواحهم. سلم عليكم من خلال راديو موال بيت لحم، كمان من خلال راديو القمر أريحة والاغوار والمنطقة، راديو بانوراما نابلس السلفية طباس والحواليهم كمان صباح الخير، من راديو نغم في كالقيليا الله يسعد الصباح، راديو بلدنا في جنين صباح الورد، راديو كل الناس بطول كرم مخيماتها صباح الخيرات كلها، شو كمان من الخليل صباح الورد، من راديو الرابعة وغزة مليون صباح الورد. والله يعيننا ويعينكم ويعين هالبلد ويعيننا على بعضنا كمان، ما احنا يعني كمان مع بعضنا بدنا شوية كمان دعوات حلوة نضبط وضعنا من خلال معا صباح الخير. شادي الخطيب اللي صاحي من الساعة 4، صليت الفجر صح؟ الحمد لله. سعد أي ساعة أنت؟ سعد زمان كان نشيط بتذكره، كان يجي أول واحد على الراديو يرحم خطي، رأيته وكتو حالته حاله والهيشي هذا شو اسمه الدخان ذبحه إذا حنتريش ذبحه ذبح والله نخل ونخل. معك سكر يا سعد أنت؟ ألف سلام يا حبيبي ألف سلام. وأنا معك الحج عادل ختيار عادل عرايكو حتى الساعة 11 طلت صباح. يا صباح الخير يا هلا.
1: سلامي على اللي
0: فجأتني يا زلمة، مش حكينا الصبح شو اللي بدنا اياه. هذا للظهر نعم.
1: سلامي على اللي حاضر معاه،
0: فسلاماتنا للجميع يعني بدون استثناء.

نذكر أسامي ولا ما نذكرش أسامي؟ نقول صباح الخير للجميع وخلص. محفل الألقاب والمسميات، لأنه لما احنا بنكون في حفل مثلا بنبلش بنقول من دولة رئيس الوزراء إذا كان هذا، لمعالي الوزير، لسعادة الوكيل، لعطوفة المحافظ، لسيادة اللواء، ل مش عارف مين، لسعادة رئيس البلدية، لنيافة المش عارف شو، لسماحة المش عارف إيش، آخر شيء بنقول أخوة المواطنين صباح الخير. أو بنقول مع حفظ الألقاب والمسميات والديباجات والمقدمات صباح الخير لكل الإخوان والأخوات.

هذا بكلك يا شادي عاودوا عرفوا النضج بالألفين وستة وعشرين من جديد. ما هو النضج؟ يعني من بين هاي الأشياء اللي بتدل على إنه أنت حد ناضج، حد محترم، حد كويس، حدا يعني بنشد فيك الظهر على الأقل، أو على الأقل مش يعني حدا مستوي يعني منيح كتير، إنه أنت ترتب السرير تبعك. طب ليش هالحرج هذا؟ ليش هالكلام اللي ملوش شو اسمه يعني؟ ماذا وقتك من قبل؟ أنا ألطم، أنا أمزع وعي حالي، أنا أطلع من الاستوديو أجري في الشوارع. هلا بدنا نحكي عن النضج يا شادي، خلصنا، اقلب الصفحة وما حدا شاف حدا. في الماضي كانت معايير النضج الحقيقي والشعور بالمسؤولية والاستقرار في الحياة ترتبط بالإنجازات التي نحققها في محطات حياتية كبرى من قبيل العثور على شريك الحياة، من قبيل يعني هذا إنجاب الأطفال بكلك، قال شو امتلاك منزل وسيارة وعيلة ومن هالكلام المحترم، والحصول على ترقية في العمل. ولا واحد مما ذكر. بقول لك مع استمرار تراجع معدلات الزواج والإنجاب وتحول امتلاك منزل إلى حلم بعيد المنال بالنسبة لمعظم الشباب في الأيام هاي، ظهرت مجموعة جديدة من المعايير اللي بتعرف النضج من أول وجديد، كشف استطلاع حديث أجرته، طبعا هذا حسب توصيف الناس، عملوه في بريطانيا وشمل 2000 شخص بالغ في المملكة المتحدة، اتفقوا على أنه الاهتمام بالتفاصيل الصغيرة، يعني طموحاتهم بطلت زي زمان، انه مش عارف ترقية ومش عارف ايش كذا، وانه والله هذا اتجوز وهذا يعني وصار رب اسرة ومن هالكلام، فقالوا انه احنا طموحاتنا بسيطة، السيطرة وهذا الامور مش زي زمان تغيرت. فمثير بانه قائمة الانجازات اللي بتعكس النضج في ادارة شؤون الحياة من وجهة نظر المشاركين تضمنت اشياء مثل بقول لك الصبح انك ترتب سريرك، هذا انجاز ما شاء الله، وضع الملابس في اماكنها بدلا من القائها فوق الكرسي، بيحكوا عني بينهم. برضو يعني انا مش ناضج الحمد لله رب العالمين. ايوان إعادة تدوير ما يمكن تدويره، شرب لترين من الماء يوميا، هذا منيحة، تفريغ الأمتع بمجرد العودة من السفر وفقا لذا اندبندت. وبما أن النضج تغيرت معاييره بكلك لخبراء وفقا لخبراء الصحة النفسية، يرتبط بقدرة الشخص على تنظيم ذاته والتعامل مع التحديات واستقرار أكبر، إلى جانب الميل للروتين الهادي والإحساس بالراحة التي تمنحها الاستمرارية. بقولك أبرز 5 معايير من النضج اللي تم الكشف عنها، اللي هي بالأساس يا ما شاء الله علي وعليك، يعني ناضج فخلاص هيك تمام الحمد لله. والله بتلاقي مرات ختيار ولا ختيارة وعمرها القد لا ناضج ولا سخام البين، انسى الموضوع، كل معايير الكرة الأرضية باظت، اتغيرت وتفلفلت وتلخلخت كمان. بقول لك حسب ما هو في الاستطلاع، الادخار المنتظم، أكثر من نصف المشاركين في الاستطلاع قالوا بأنه الادخار المنتظم هو الدليل القاطع على النجاح المالي في الحياة، أنه اللي بيقدر يخبيله كل شهر ولو 20 شيكل، هذا حدا ناضج، يعني حدا خلص عارف مصلحة نفسه، حدا واعي، واللي بيصرف زيادة 20 شيكل حدا يعني تعدى مرحلة الوعي، انه اصرف ما تخلي الهاي. الشغلة الثانية اللي حكينا عنها ترتيب السرير، وانه انت هاي الاشياء اللي بيعملوها الشاطرين هاي، وهاي طبعا عادات بتعودوها بعض الناس، بعرف كيف يعني تيجي معهم بس بتزبط معهم، لانه بقول لك اذا انت رتبت سريرك فانت بتكون عملت اشياء ايجابيه، شعور بالانجاز انه والله يعني عملت شيء حلو، شعور بالهدوء، طب ما برجع انام فيك ايش ليش رتب. أخطر وأهم وأعمق وأقوى شغلة إنك تقول لا
بدون أي تأنيب ضمير. إذا وصلت لمرحلة إنك تقول لا لا، أنت توب بروفيشنال برو ماكس نضوج. لأنه معظم الناس بخجل أو بضعف أو بحسابات أو مش عارف شو بده يقول، بقدرش يقول لا. إذا وصلت لمرحلة تقول لا عادي بكل قوة وثقة وهذا وإشي، فأنت برو ماكس فهم ونضوج وإشي. لأنه بقول لك إنك تحط حدود لبينك وبين العلاقات والامتلاك وعدم الامتلاك والأمور حياتك، شعور بالعجز عن قول لا دون الشعور بالذنب تحت ضغط الرغبة في إرضاء الآخرين، تجنب الصراعات، غالبا ما يؤدي لتحمل الشخص أعباء تفوق طاقته. لأنه أنت دائما بتحمل حالك شغلات، سواء على البعد الأسري، على البعد المجتمعي، على البعد يعني أنا هدول اثنين البقالب فيهم وبقالبوا فيي طبعا. يعني اليوم طوشة طويلة عريضة مع سعد، وطوشة عريضة مع شادي، تعود في الآخر تقول طيب. هذا الطيب هذا بتكسر العمر. لا يعني لا، خلص الإشي. عندك شخصية كتير قوية، ولا يزال مروح خليته شخصية، انتو بتحطموا اللي ما تحطمش. قلبك فوق المية وعيونك بتولى، انتو دمرتوها لشخصيتي. عندك شخصية كتير قوية، تعال الأكبر منها السعاني حبيبي، الاعتراف بالخطأ. هو مش مسترجي يحكي صح، قال لك انت ولع هالقابض ولع وكل اللي بقلبك. لو سمحتوا ما تحكوا معي، انا بحكي في موضوع اهم منك ومنه. الاعتراف بالخطأ يا الله محسنه للناس اللي بيعترفوا يعني. بقول لك التواضع معيار كثير مهم للنضج كمان بعد وضع الحدود مباشرة. 42% من المستطلعين قالوا بأنه قدرة الشخص على الاعتراف بالخطأ وتحمل المسؤولية طواعية تدل على نضجه، أنه الزلمة يوصل لمرحلة أو الست هذا الاعتراف بالخطأ، وأنه قادر يقول لك آه والله علي هذه الشغلة. إذا قال لك علي وآه والله أنا غلطت، ذا بيست بني آدم يعني. هذا البني آدم دوروا عليه بالمجهر اللي بيعترف بالخطأ، لأنه إحنا أول شيء لا نخطئ، اثنين لا نعترف إنه إحنا بنخطئ. ما في، إحنا لا نخطئ، إحنا روبوتات. يعني إزاي سعد مثلا أنت ممكن تدخل معاه في نقاش 14 يوم عشان يقنعك بوجهة نظر معين، في الآخر تقول له طب ماشي يا عمي بعاود يعيد لك عشان يأكد لك القناعة تبعك. رائع. تواضع حلو تخليك متواضع. اقلب وجهك يا زلمه، مشهد عليك، اختصرني واختصرك اليوم، حاول ما تحكيش معي. اخر نقطه عشان بدنا نروح لفاصل على راي اخر نقطه، الاختلاء بالنفس. ايوه شو يا اخوي حرام، لازم أقعد قرد جنبي عشان ما أختليش بالنفس. يعني شو مش الخلوة مع واحدة ما ولا واحدة مع اختلاء بالنفس، بالنفس أنا محالي يعني. أنا محالي عن جد حرام.

0: يا زلمه انتوا بتدوروا على كل اشي في الحياة عشان تقولوا عنه حرام. الله يحرم جلدك انتوا اياه.
1: وحدي انا رح ابقى وحدي،
0: انا لحالي ومبسوط لحالي ومكيف لحالي، مش انا يعني هو بقول.
1: وحدي انا باقي لوحدي، ماشي انا ماشي لوحدي باقي هون.
0: اذا كنت تجد صعوبة في ادارة شؤون المنزل ولكنك تستمتع بالخروج بمفردك فلا تيأس، 43% من سكان الكرة الارضية بفكروا نفس طريقتك. قالوا بأنه علاقة جيدة مع الذات والاستمتاع بالوقت بينك وبين حالك هذا من معايير النضج. يعني انت بتكون بني آدم بتفهم انه ماشي انت موجود في المجتمع وموجود بالعيلة وموجود بين الزملاء ومع الأصدقاء وكل شيء تمام، بس كمان لما انت بتقعد مع حالك بتصيرش هبل، يعني بتصيرش تحكي مع حالك، انت ترتاح. من معايير النضج اللي تم الاختيار تبعها. يعني يقولوا في عصرنا الذي يبتسم بضغوط كبيرة جدا للتواصل مع الآخرين كمان يكون الاختلاء بالنفس أمر صحي للغاية، لأنه أنت كمان لما تقعد مع حالك بتكون معك التلفون فبتبطل مع حالك، تصير مع الكرة الأرضية، من مسج من تعليق من قصة، هو أنت مش مع حالك، أنت بس وسعت دائرة المدى والناس والعالم. أما أنه تقعد مع حالك مع حالك وبس، إذا قدرت تصل لهذه المرحلة حتى تلفونك تحطه على جنب وتقعد أنت والغيمات والشجرات مش الغنمات الغيمات، أو في الغرفة مع البرداية والضوء هذا والمش عارف شو، فأنت بروفيشنال بني آدم. هيك بيقولوا يعني.
1: وحدي أنا رح أبقى وحدي، ساكن أنا ساكن لوحدي، ماشي أنا

ذكريني عندما تغرب الشمس ويسقط قرصها البرتقالي وراء الغيمات. ذكريني عندما تزقزق إلى اللقاء بعد الفاصل.

0: لجميع مشتركين في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.bs أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: منتزه فرح ومراحل عائلة، فرحتكم تكمل معنا. بدكم مكان حلو للعيلة والأطفال؟ بدكم قاعدة مريحة، أجواء جميلة ومساحة واسعة تقضوا فيها أحلى الأوقات؟ أهلا وسهلا فيكم في منتزه فرح ومراحل عائلة في بيت جالة. ألعاب وترفيه للأطفال، كافيتيريا لخدمتكم، مساحة مناسبة للشواء، قاعدات مريحة وطلة ولا أروع، ومواقف سيارات واسعة ومريحة. مكان مناسب للعائلات واللمة الحلوة. تعالوا اقضوا وقتكم، خلوا أولادكم يفرحوا واستمتعوا بأجواء فرح ومرح. منتزه فرح ومرح العائلي، بيت جالة، قرب مخيم عايدة. للاستفسار على الرقم 0597-234-022. منتزه فرح ومرح، المكان اللي بتحلى فيه اللمة.
2: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك. هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
3: نقلا للأحداث المحلية.
4: يوم يوم يا أبو كسوي، السيارات يعني بالسوق ينزل، بدي يدفع مخالفة، ولا بدي أروح على الارتباط، ولا بدي أروح على الدفاع المدني، ولا بدي أروح على الصحية، نسينا الصحية، يعني بلاقي مخالفة معلقة. طب يا عم دبر للناس، يا عم السوق بدك تدبر، حط يا عم دفع نصفه.
3: متابعة لهموم المواطن.
4: وكل شيء بدي بقولك الاحتلال، يا عم هو الاحتلال، ما نعسين يسوي مقرب فيها زلمة، هو الاحتلال ما نعسين يسوي من هون. يا عم مشان الله جنتونا، قسما بالله كرهتونا، يعني مشان ربنا. يعني في ناس انا محترمه في البلاد هذه، في ناس مقدسه مش محترمه وبس، يا بتكون عكد المسؤوليه يا بتروحوا حلوا عننا بلا شرف. شفناكوا
3: اخر الاخبار والتطورات.
5: احنا شعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا زي ما قال رئيس ابو عمار، احنا الشعب الجبارين، وان شاء الله تضل ايدنا واحده وكلمتنا واحده ونرسل على بعض.
3: المواجهه المباشره في طرح القضيه.
4: انا سار سياره، انت بتقول لي هذا والحل السحري عندك، يعني اطلع مواصلات. طب خليه يطلع مواصلات، هو ساكن في بيت عام، خليه يطلع البلدية مواصلات.
3: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
6: أنا عارفة أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

0: أخي وسادتي متابعي ومتابعات هذا البرنامج وبرنامجكم دائما طلة صباح. بالأمس تلقينا نبأ استشهاد معتز نظام الأطرش، وإحنا يعني باتت هذه الأخبار تتردد تقريبا كل يوم، وقد ازداد أعداد الأسرى الشهداء من سجون الاحتلال الإسرائيلي نتيجة الكثير من الأسباب، إما الإحمال الطبي الذي يودي بحياتهم داخل السجون، أو من خلال الظروف الاعتقال القاسية جدا، أو حتى من خلال الاعتداء بالضرب أثناء التحقيق وغيره من مسببات جميعها يتحملها هذا الاحتلال الإسرائيلي الذي يصادر حرية الناس ويحول حياة الأسرى إلى جحيم نراه يعني متجليا خلال عمليات الإفراج اللي بتتم، كيف كان قبل الاعتقال وكيف خرج بعد الاعتقال. وبهذا المقام يعني نتمنى على الله العلي القدير أن يرحم شهداءنا جميعا، شهداء الحركة الأسيرة وجميع أبناء شهداء شعبنا وأمتنا العظماء، وأن يمن بالحرية لأسرانا على أسرانا وأسيراتنا، اللهم أمين. يعني ما بعرف، لأنه تم بالأمس استدعاء والد شهيد الأطرش، إنه هل ظهرت أو رشح أي معلومات حول ظروف استشهاد معتز، هل كان يعاني من أمراض أو كذا، يعني هاي التفاصيل اللي حابين نعرفها ونتقدم بالمواساة والتعزية من آل الأطرش، من الأخباس الأطرش أيضا شقيق الشهيد معتز نظام الأطرش. باسل صباح الخير وعظم الله أجركم وربنا يرحمه لمعتز إن شاء الله يا رب.
1: يسعد صباحك، شكر الله صايكم، شكرا لكم.
0: يعني احنا بنعرف انه الايام هاي اخبار الشهداء وكل يوم في المزيد من الشهداء، عمليات اعدام بتتم في كثير من المناطق، عمليات الاباده اللي صارت بغزه في الضفه، الاقتحامات كل يوم تقريبا كذا، لكن بيكون دائما لوقع خبر استشهاد اي اسير في سجون الاحتلال وقع مختلف جدا، انه ما مش مكفي صادروا حياته كمان وحريته، كمان صادروا حياته وعمليه قتل وإعدام. أول شيء كمان مرة تعازينا وربنا يرحمه إن شاء الله في عليين، لكن قديش بزعل جدا أنه نسمع الخبر يكون هو بالسجن ويجينا هذا الخبر. شو في أي معلومات توفرت عندكم عن ظروف استشهاد معتز نحكيها للرأي العام باسل؟
1: صراحة إحنا يعني فيش معلومات كافية، إحنا تم استدعاء والدي لمركز شرطة جعبرة التابع للشرطة الإسرائيلية، وتم إبلاغه إنه ابنك توفى في السجن، ويعني كان الخبر كالصاعقة علينا، يعني قال لهم كيف توفى، قالوا له إحنا يعني بدنا نبشر التحقيق، بدنا نحاول عبن كبير لحتى نبشر التحقيق في موضوع وفاته. قال لهم طب فيش أي تفاصيل، قالوا له استنى تقرير الطبيب.
0: نعم، ما كان في أي تفاصيل، يعني ما حكوا عن أي تفاصيل. هلا قديش صار له معتقل معتز؟
1: معتز في 13 بنهي الإداري الثاني.
0: إداري الثاني اللي كان أربعة ولا ستة حكموا الإداري؟
1: ستة.
0: تحكي عن أنت سنة تقريبا أنه كان في أمراض أو بعاني من إشي، ولا يعني كمان أنه في كثير يعني دخلوا بالسجن بصحة تامة وتبدلت وتحولت وتغيرت يعني صحتهم ودهورت كمان؟
1: الحمد لله كانت صحته جيدة، وكل أخبار من زملائه في السجون الإسرائيلية يعني كانت تقول أنه صحته تمام ووضعه منيح ومحافظ على حاله وبعانيش من أي مرض.
0: طبعا معتز استشهد بعمر 21 سنة. صحيح. بسجن عوفر.
1: صحيح صحيح،
0: رحمة الله عليه. في أي تفاصيل يعني كمان أنه خلنا نقول مثلا عن بيت العزاء، عن طبعا بالعادة بكم احتجاز الجثمين، ما خبروكوا شيء عن؟
1: احنا الساعة ما فتحناش بيت أجهد، نستنى على أمل يعني
0: إفراج عن جثمانه،
1: إفراج عن جثمانه عشان نفتح بيت عزاء
0: إن شاء الله ربنا يرحمه. وتعزينا لإلكم كمان مرة استشهاد المعتقل الإداري معتز نظام الأطرش، 21 سنة من سجون الاحتلال بسجن عوفر. وإن شاء الله ربنا يعني يتغمد في عليين. أنا بدي أشكرك، وأنا بالعادة يعني هاي أحاديث مختصرة بتكون. أخي باسل أطرش شقيق الشهيد معتز نظام الأطرش، تم استدعاء والده، شكرا يا باسل، تم استدعاء والده، قالوا له بمركز تحقيق الشرطة اللي موجود بمنطقة جعبرة بالخليل، يعني في يعني أنه توفى في السجن، ومفيش تفاصيل تانية. أكيد أنه لما بيكون في حدا دخل السجن بعز شبابه 21 سنة لا يعاني من أي أمراض، فكل السيناريوهات بتخطر على البال، كل الاحتمالات بتكون مفتوحة، عمليات التعذيب، عمليات الضرب، عمليات الحرمان، أبسط والمقومات الأساسية للحياة من أكل وشرب وغطاء ولبس، وهذه التفاصيل كلها بتأثر على الأسرى وبتأثر على الأسيرات لدرجة أنه تفقدهم الحياة. نعم، هلأ لما نيجي نحكي عن تفاصيل، إحنا اليوم بنحكي عن 92 شهيد من الأسرى والمعتقلين منذ بدء حرب الإبادة ما بعد 7 أكتوبر. 92 شهيد خرجوا أو لم يخرجوا، ولكنهم الآن شهداء في سجون الاحتلال على أيدي السجانين. 329 أسير شهيد اللي عرفت هوياتهم طبعا سنة 1967، تحكي عن قهر انه حدا يجيك خبر مثلا الابن انه استشهد وانت اصلا لك سنه مش شايفه ولا بتعرف عنه اي شيء. الله يرحمه وربنا يصبر قلوب الاهالي وتحديدا امهاتهم.

طبعا بالحياة الفلسطينية انت بتحكي عن سلسلة من المجازر لازالت ترتكب بحق شعبنا على طول ومدى تاريخ النضال الفلسطيني ضد هذا الاحتلال. 44 سنة تمرق وتمر اليوم على مجزرة صبرا وشاتيلا التي لازال ضحاياها وناجوها يستعيدون تفاصيل ثلاث أيام بلياليها تحولت فيها أزقة المخيم ومنازله إلى مسرح للقتل والخوف. في الذكرى 44 تعود الذاكرة عام 1982 بعد خروج المقاتلين الفلسطينيين بعد حصار بيروت ثم المجزرة بعد أسابيع. ميليشيات لبنانية مسلحة بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي تدخل إلى مخيمي صبرا وشاتيلا وتقوم بارتكاب أفظع المجازر بحق المواطنين الفلسطينيين العزل. وقالت يعني شهادات كثيرة من أنه تم ممارسة أبشع أنواع القتل والذبح. تفننوا بقتل النساء والأطفال والمسنين بشكل خاص. تتفاوت التقديرات بشأن عدد الضحايا. بعض المصادر تحدثت عن مئات فيما ترفع مصادر أخرى الضحايا إلى 3000 بضعة آلاف تم قتلهم خلال 3 أيام. قوات الاحتلال تغلق المخيم، القوات الميليشيات تقوم بالذبح 3 أيام 4 ليالي. يعني انت متخيل ناس مسكر المخيم مخيمين من برا وناس جوا قاعدة بتذبح في الناس، لا حدا قادر يطلع ولا حدا قادر يعمل اشي ولا لا سوشيال ميديا ولا اعلام ولا كذا. لما تم كشف الموضوع انهر من الدماء كانت تسير في المخيمين. فيعني شعبنا لو بده يقعد للحساب ويعد شو صار فيه وشو صار معاه ويفتح ملفات صبرا وشتيلا وتل الزعتر وبالي بالك وبالك بالي، حسابنا بطول مع كثير جهات، حسابنا بطول وبطول وبطول، ولا قعدة ولا 10 قعدات بتحله. بس بنقول لا حول ولا قوة إلا بالله وحسبي الله ونعم الوكيل. وقديش حقيقة هذا الشعب يعني اتعرض لظلم وتعرض لخذلان وانتكاسات ومجازر وفظائع تم ارتكابها بحقه من ذاك اليوم إلى هذا اليوم فعلا، وعند الله تلتقي الخصوم. يعني بأي ذنب قتل هؤلاء الناس اللي المفروض آمنين في مخيماتهم؟ وأنه التاريخ بيكتب كثير شغلات

امبارح كان في مشهد لمدينة بنت جبيل مشهد يعني على غرار ما حدث في غزة. الاحتلال الإسرائيلي بعد ترحيل سكان الجنوب يقوم بتدمير القرى والمدن في الجنوب, تدمير كامل مسح. وكأنه بتحس مكتوب على بعض الجغرافيا في هذا الكوكب على هاي الأرض الحروب. يعني على وعينا من يوم ما وعينا يعني جنوب لبنان رغم أنه كثير مناطق محتلة يعني بالنسبة للإسرائيليين. طبعا الملف الفلسطيني هذا لحاله ما هو على جنب يعني هذا معروف. من يوم ما وعينا مثلا في مناطق بإفريقيا وهي أرض خصبة للقتال والاقتتال. كانت زمان الصومال ولا زالت قصة الصومال قصة طويلة وعريضة يعني القرن الإفريقي اللي جاي. اليوم تحكي عن تشعب كثير بس يبدو أنه في بعض البؤر هاي المفروض أو وكأنه المطلوب أن تظل في حالة صراع لا تهدأ.

طيب خلينا قبل ما نروح المفروض لفاصل هلا بعرفش يعني تركيني احكي الشباب ما كنا كل يوم لازم نروح لغزة بعد الفاصل.

كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: سيدتي وسادتي متابعي ومتابعات هذا البث الإذاعي والتلفزيوني، معكم دائما وأبدا من استوديوهات راديو الرابعة. ننتقل الآن إلى غزة مع الزميل مصطفى جبر. مصطفى صباح الخير.
1: صباح الخير أبو أحمد، صباح الخير لك ولكل السادة المتابعين والمشاهدين.
0: اليوم الخميس، في إشي منيح ولا نلف ونرجع؟
1: للأسف في إشي منيح.
0: أعطينا الإشي المش منيح. يلا ما خلص، ما من الصبح وإحنا فاتحين بيت عزاء وحالتنا حالة. يلا.
1: يعني أنا بتوقع أنه قطاع غزة في بيت عزاء كبير من 7 أكتوبر وحتى هاي اللحظة للأسف. يعني دائما إحنا بنحاول نبث روح الأمل من خلال يعني الحديث عن بعض الأخبار الإيجابية أو الأخبار اللي بتعطي أمل، ولكن الحادثة اللي جرت في مساء يوم أمس أو قبل 24 ساعة بصراحة هي حادثة مؤلمة، لا زالت يعني تلقي بظلالها على حتى المجتمع من حالة الحزن الكبير جدا، لأنه أنت بتشعر في قطاع غزة أنه في أشكال من الموت بشكل يومي، تتجدد أشكال الموت من حرق، من قصف، من حرق داخل الخيام، من عدم الحصول على العلاج، البعض حتى بيستشهد داخل البيوت الآيلة للسقوط. وبالتالي هذا الحدث يعني يسيطر على مستوى قطاع غزة، وخاصة أنه حدث يعني بشع جدا، لأنه يعني نحن بنعرف أنه قطاع غزة وأكثر من 2000 منزل على مستوى قطاع غزة يتواجد في منازل آيلة للسقوط، وإحنا لسه بنحكي إحنا في شهر الصيف، ما بالك في شهر أو فصل الشتاء أبو أحمد.
0: نعم.
1: هذا الفصل أنه بيكون تريح أكثر لهاي البيوت المتضررة جزئيا على مستوى قطاع غزة. على ذكر هذا الموضوع وأيضا استشهاد 21 شهيد، وزارة الداخلية والأمن الوطني أصدروا بيان عن إتمام عملية انتشال كل من تبقوا في داخل العمارة التي سقطت قبل 24 ساعة. تم انتشال 21 شهيد من تحت ركام بناية السعادة على مدار عمل على مدار أكثر من 15 ساعة متواصلة. طبعا تم انتشال 12 طفل وخمسة نساء، إضافة إلى إنقاذ 45 مواطن بينهم 14 مصاب، بينهم أيضا مصابين بحالة الخطر، وتم نقلهم إلى المستشفيات المحلية في قطاع غزة. وبالتالي هذه الحادثة يعني كشفت جانب كبير جدا متعلق بالتداعيات الخاصة بالحرب. حسب الدفاع المدني وجهاز الدفاع المدني أنه في 2000 بيت على مستوى قطاع غزة مهدد ومعرض للانهيار، وللأسف أنه هاي البيوت يتواجد فيها النازحين اللي ما بيتواجدوا في مخيمات النازحين، وما عندهم خيارات بسبب ندرة الموارد والإمكانيات، وبسبب تدمير أكثر من 80% على مستوى قطاع غزة من البيوت. إذا بنحكي عن تفاصيل هاي الحادثة الكبيرة، أنه 6 عائلات من حي الشجاعية وحي التفاح لجأوا لهذا المنزل المتضرر جزئيا في وسط مدينة غزة بعدما نزحوا مرارا وتكرارا للجنوب ثم المنطقة الوسطى، ولكن يعني سقطت هذه البناية على رؤوس ساكنيها في هذه المنطقة. تكشفت مع هذا الأمر أيضا الأدوات المتواضعة والعمل الكبير لجهاز الدفاع المدني والمؤسسات الدولية والمحلية الشريكة، ولكن أنت تعلم أن الجيش الإسرائيلي دمر كل مقر الدفاع المدني والأدوات والأجهزة وكل ما يتعلق بوسائل وأدوات الإنقاذ. نتحدث أيضا عن أنه هناك أكثر من 8000 فلسطيني لازالوا تحت الإنقاذ سواء داخل الخط الأصفر أو خارج الخط الأصفر، هذا بما يتعلق بالكارثة الإنسانية التي يعني جرت في قطاع غزة، أوجدت باستشهاد 21 شهيد بينهم 12 طفل و خمسة نساء. على الصعيد الأوضاع الميدانية هناك استمرار لحالة الاستهدافات على مستوى قطاع غزة سواء في الجنوب المنطقة الوسطى وفي شمال قطاع غزة. آخر هذه الاستهدافات كان استشهاد شخص من حي التفاح شرق مدينة غزة، استشهاد مصاب في مدينة خان يونس، وأيضا استشهاد مصاب في مدينة غزة تعرض للاستهداف في وقت سابق. آلية الاحتلال في ساعات ماضية أطلقت النار تجاه مواصي رفح جنوب قطاع غزة. أيضا ضمن الأحداث الميدانية عادل، الميليشيات المتعاونة مع الاحتلال قامت فجر هذا اليوم باختطاف مجموعة من المواطنين في المناطق الشرقية للمنطقة الوسطى وبالتحديد في منطقة البوريج وبالتحديد أكثر في منطقة بلوك 12. تحدث أيضا عن تواصل الأزمة الطبية والإنسانية حيث وصل بيان من مدير مجمع الشفاء الطبي محمد أبو سلمية قال أن المستشفى لا يستطيع أن يعمل بكل الأقسام الكاملة نظرا لمحدودية الأدوات والأجهزة وحتى أعداد الأطباء. وأيضا هناك يعني أزمة مواصلات كبيرة جدا وتعطل للمركبات النقل تساهم في الحد من تقديم الخدمة الطبية الكاملة لأهالي قطاع غزة.
0: الله يكون بالعون وربنا يهدي البال. يعني احنا مرات بنتفائل بتعاود الظروف فيك بتكتم على الدنيا لكن

طبعا انت يعني شوف امبارح على صفحة زميلنا مصطفى شفت صورة بيقول في مثل هذا اليوم قبل يعني اكتوبر 23 كيف كانت الأجواء وكيف اليوم بعد 3 سنين تقول حلوة وكذا والآخره وخيام وبؤس ويأس وناس وكذا والآخره اشي بوجع واشي بزعل واشي هيك بعمل غصة في القلب وفي الوجدان وبتقول حسبي الله على هذا الاحتلال واستمرارا لمجازره التي بدأها منذ دير ياسين قبل لسه صبرو شتيلا ومنه البراك وقصص كثيرة جدا في تاريخ وملامح وبيطلع لك واحد من العرب أوطاني بيقول لك الشعب باع أرضه باع وطنه باع يخرب بيتهم لما بيحكوا هذا الكلام بيعرفوش يعني إنه عن الشهداء عن الأسرى عن المجازر عن الدنيا عن كل هذه التفاصيل ولا شو هم بكونوا متغديين هذولا شو بيعرفوهم يعني شعير ولا تبن ولا مش عارف شو نوع الأكل تبعهم يعني

0: يلا اللي بعده. المعلم وما للمعلم من احترام ومكان ومكانة. قالوا إذا أردت أن تضرب مجتمع فانشر التفاهة، حارب الأسرة، اهدم الأسرة، اهدم المرأة، اهدم المجتمع، خلي ست البيت تخجل إنها تكون ربة بيت، خلي السيدة ما تعترف إنه هي فقط يعني أو بتقدر أو حتى يعني مجرد انه مثلا اعمال البيت تتقاسمها كذا والاخره. بدك تهدم مجتمع، اهدم القدوة اللي فيه. بدك تهدم مجتمع، اضرب الرمزيات اللي فيه. بدك تهدم مجتمع، اجري وراء المعلم واسقط هيبته، اسقط مكانته. فانت هيك بتكون نجحت وقضيت على هذا المجتمع. للأسف الشديد كل هاي تقريبا قاعدين بنعيشها او على مقدمتها او على ابوابها. المعلم الذي له من الاحترام ما يستوجب يعني الانحياء أمام تضحياته، أمام يعني ما يمتلك من خلنا نقول حضور واحترام وتقدير يجب أن يكون، لأنه هو اللي بالنهاية بيعمل كل هاي الجهود المبذولة من أجل يخرج الطبيب والمهندس والآخري. المعلم اليوم كيف وضعه؟ شو أخبار المعلمين؟ طالما يعني هذا السؤال برسم الإجابة، نعرف وضعه من الأستاذ عبد النعيم زاهدة، وهو رئيس جمعية المربي الفاضل للمعلمين المتقاعدين والناطق الإعلامي لجمعيات المعلمين المتقاعدين في فلسطين حول قضية أبناء المتقاعدين من المعلمين في الجامعات، عدم الاستفادة من دفع الأقساط، ونحكي ندردش يعني بهذا الموضوع. أستاذ عبد، الله يسعد صباحك.
1: الله يسعد صباحك، أفلش صدري بهالمقدمة الطيبة الرائعة، وكما عودت دائما جمهورك يعني ما يخرج من القلب يا أخي وصديقي يا حبيبي يلامس القلوب.
0: وأنت أنت أستاذي كمان،
1: تطلع من قلبك عشان يتصل للقلب على طول بدون تصنع. أجمل ما في الحياة
0: يا حبيبي
1: أن لا يتصنع الإنسان.
0: ترباتك يعني أنت كمان أستاذي
1: يعني الله ما شاء الله عليك،
0: تعلم منكم
1: ما شاء الله، وأثرك وبصماتك
0: الله
1: موجودة.
0: يرضى عليك، الله يرضى عليك.
1: أستاذي الكريم إذا سمحت لي في البداية، يعني إحنا المعلمين المتقاعدين مع الأسف الشديد بنعاني كل الظروف الصعبة والسيئة اللي ممكن تخطر في بال أي إنسان.
0: نعم.
1: اتحملنا كثير، يمكن زينا زي كثير من المعلمين والعراس عملهم، وزينا زي زملائنا كمان في الوزارات الأخرى. احنا يعني مش على راسنا ريشة، بس احنا بنحكي كمعلمين متقاعدين زي ما تفضلت في المقدمة، انه احنا يمكن إلا فضل على البلد، لانه احنا اللي علمنا المعلم، المهندس، الطبيب، المحامي، رئيس البلدية، المحافظ، القائد، العميد، اللواء، كل هالقصص هذه المسميات اللي في البلد
0: كله من تحت ايديكم.
1: فمن حق المتقاعد، بالحق المتقاعد انه يعني يعيش حياه، بديش اقول لك كريمه لانه صعب، كريمه هذه قصه طويله بعدين، يعني يعيش حياه

0: بسيطة جدا جدا، يوفر أقل أقل أقل شيء لأبنائه. مش قادر مش قادر. إحنا لما نتقاعد نتقاعد على 70%، لما بيعطونا جماعتنا نص 70%، فصفينا بناخد 35%. في عندك معلمين نسبة أكثر من 90% بياخد 2000 شيكل، وفي نسبة بتاخد أقل من 2000 شيكل، لأنه أصلا هو راتبه أصلا لما تقاعد قبل 10-20 سنة كان راتبه 1800 شيكل 1900 شيكل، فهو بياخد أقل من الحد الأدنى للأجور. طيب ماشي، كل هالأمور هذه يا سيدي استوعبناها وانفصينا الضربات اللي بتيجي على راسنا ورا بعضيها، ما في مشكلة. الوطن بيعاني وإحنا بدنا نعاني، ما حدا يزود علينا، لأنه المعلم أصلا يعني هو خلينا أقول لك بنى الإنسان الفلسطيني حقيقة.
1: يعني لو نتخيل بالمعدل بالمتوسط قديش راتب التقاعد للمعلم؟
0: راتب التقاعد للمعلم يعني راتبه تقريبا تحكي من 3.5 لخمسة أزعم واحد، لخمسة أزعم واحد هذا
1: يعني. هذا زعيم الزعماء المعلمين.
0: هذا زعيم الزعماء يعني، ولا عنده سيارة ولا أعطته الحكومة سيارة ولا أعطته طيارة ولا أعطته كل هالأوسم اللي بتعطيها للناس. طيب ماشي ما فيش مشكلة. هلا يا سيدي المعلم هذا لما بياخد 2000 شيكل شو بده يسوي فيهم؟ هذه مشكلة. هلا إحنا بصراحة في الفترة الأخيرة تحدثت معك وتحدثت مع إخوان وتحدثنا مع وزير التربية والتعليم، تحدثنا مع وزير المالية، ذهبنا إلى صندوق التقاعد. يا جماعة الخير إحنا عنا أمر ملح جدا جدا. أنا يوم يوم يا زميلي ويا أخي ويا حبيبي يا أستاذي، يوم يوم بيجينا عشرات المعلمين والمعلمات المتقاعدين بقولوا لي شو الحل، ليش بدكم تذلونا؟ بقولهم مين اللي ذلكم يا جماعة الخير؟ إحنا موجودين عشان خدمتكم، أنا متقاعد زي زيكم بعمل مجانا، لكن مين اللي بده يذلكم؟ ما إحنا بدنا ذل. يا أخي انت بتقول لابنك روح اتعلم وبنحث اولادنا على التعليم، وبعدين لما بيصل ابني للجامعه انا مش قادر عنه ادفع عنه الرسوم. اقسم بالله انه انت بتبكي من الحالات اللي بتسمعها. كثير من المعلمين والمعلمات المتقاعدين ما راحوا ابنائهم على الجامعات، ما راحوا. وانا خبطت الدكتور امجد برهام والتقيت فيه في رابطه الجامعه اكثر من مره، انا والمهندس علاء الدين الجعبري قلنا له اذا سمحت. قال الامر في وزاره الماليه، رحنا على وزاره الماليه قالوا الأمر عند رئيس الوزراء. كنا امبارح في المحافظة والتقينا مع الحاج تيسير الكاهوري الله يجزيه الخير، قلنا له إذا سمحت عن طريقكم إحنا جماعة بدنا نقابل رئيس الوزراء لأنه كود يكون الحل عنده. يا أخي بدناش منكم إشي، هلقيت على الأقل ادفعوا عن أولادنا أقساط من فلوسنا، من فلوس ليس منا من أحد.
1: نعم. ولا من واحد مستحقاتنا يعني.
0: منا إحنا استثمرنا. أنت لما تقعد 40 سنة تشتغل في التربية والتعليم بتحوش فيها الخزانة، بعدين بقول لك يا أستاذ عادل بعد 40 سنة والله متأسفين الخزان أجي أخذها مثلا زميلك أجي أخذها زميلك وبده يستعملها ومش قادر أرجع لنا،
1: راحت على التفافي.
0: أيوة وهيك إحنا صار فينا، هيك إحنا صار فينا. صندوق التقاعد فارغ، صندوق التقاعد فارغ. فإحنا اللي من نجده عبر وسائل الإعلام وعبر وكالة معن وراديو الرابع وكل الشرفاء في هذا الوطن، أنا بقولهم يا جماعة الخير يعني نداء مستعجل ومستعجل جدا، لأنه إذا بتحكي بعد أسبوع يا أستاذ عادل يعني ما في جامعة تستنى عليك أسبوعين لما تبدأ الدراسة وأنت مش دافع القسط، بتقول لك روح روح مع السلامة. فأنا بتمنى من من من من خلال صوتكم الطيب ومن خلال علاقاتكم الطيبة وكل وسائل الإعلام وكل الإعلاميين وكل الشرفاء في هذا البلد أن يقفوا في مع المعلم المتقاعد في هالظروف القاسية. انت بتدفع عن المعلم اللي بيشتغل على راس عمله ماشي، طب هذا يا اخي ممكن يكون مش متجوز الزلمة هذا يعني، صح. عمره 20-22 سنة ولا يصير عمره 30-40 سنة يتوب يصير عنده ولد في الجامعة. المعلم المتقاعد اللي صار عمره 50-60 سنة هو اللي عنده ولدين وثلاثة بالجامعات. يا جماعة الخير يعني مش فاهم انا شو هالأهلية اللي بيشتغلوا فيها جامعتنا.
1: يعني المعلم بفترة البداية بيكون في شو اسمه يعني التزاماته اقل، لما بيصل لمرحلة التقاعد ولاده بيكونوا في الجامعة مثل ما تفضلت، بيكون في عز الحاجة لإله.
0: واستاذي كمان وانت كمان الشاب الصغير هيك يعني، انا وانا كان يعني في في في في شبابي وفي بعد شبابي عشان اعيش ربع بني ادم كنت اشتغل شغلتين ثلاثه، بس انا تقول لي اليوم روح اقدر اشتغل؟ والله ما بقدر
1: اشتغل
0: ولا شيء، وما حدا بده يشغلني اصلا يعني. حدا بده يروح يعني شو جاي تشتغل لنا انت؟ الله يسهل عليك. فاحنا يا اخوان اذا سمحت احنا مع الاسف الشديد المعلم المتقاعد، هذا المعلم المتقاعد في العالم كله رحنا كثير، انا زرت كثير مؤسسات، يمكن في اخر سنه كمعلم متقاعد من ضمن زياراتي الشخصية البيتية ملاش علاقة يعني لا على حساب حدا ولا حدا. المهم المعلم بعيش أحلى ظروف، كل الإمكانات متاحة له. أنت هون في فلسطين ماذا قدمت للمعلم المتقاعد؟ أنت المثل اللي علمونا إياه يا أستاذ عهد الزمان قال لك موت قاعدا، يعني موت وأنت قاعد يا أخي. إذا قاعد أنت ضلك قاعد في الدار، استنى وقت يجيك روح على الدكتور، واستنى يصير عندك ضغط، واستنى يصير عندك سكري، وخلصنا منك وروح مع السلامة. هيك بقولوا لنا بالضبط، هيك بقولوا لك، هيك بقولوا لك مع السلامة روح، أنت مالك ملف عنا ولا حدا معترف فيك. في 20 سنة إذا عاد أنت متقاعد لن يطلع على رأسك شيكل واحد زيادة، شيكل واحد زيادة بيطلع. طب يا أخي بصير غلاء عايشي، بصير عندك كل القضايا اللي في الدنيا. يعني لما كنت تأخذ 2000 شيكل قبل مثلا 20 سنة كويسة، بس تأخذ 20,000 شيكل اليوم شو بدهم يسووا لك؟ فيعني بصراحة إحنا بدنا الإعفاء الجزئي، هذا الإعفاء الجزئي بدنا نحاول نعمل مع الجامعات الفلسطينية كمان. أنا إن شاء الله بتمنى إنهم. وفي مع الأسف كمان شغلة، كثير من مؤسساتنا، وانت اعلامي مخضرم اليوم ما شاء الله عليك تملك من الخبره اللي بقوله يمكن موجود عندك وزياده شويه، انت وكثير من المستمعين اكثر منا ثقافه وعلما،
1: استغفر الله بعدك.
0: لكن انا اللي بقوله حقيقه، يعني يا اخوان يلا انهم همه كبيره نعمل اي شيء في الدنيا، ندفع عن رسوم ابنائنا. واسمع هذول عدد مش كبير كثير،
1: نعم.
0: يعني عدد مش كبير كثير، يعني عشان الحكومه ميزانيتها لا سمح الله ما تنهدش، ولا وزارة المالية. يا أخي فلوسنا محطوطين عندك يا أستاذ عادل، أنا إلي عندك 1000 شيكل بطالبني بمية، يا أخي خذ مني 100 شيكل وعطيني 900، أعطيني 900. إحنا يا أستاذ عادل عنا معاناة يومية، ألم صراع نفسي لمعلمين المتقاعدين. هل تعلم والله على ما أقول شهيد إنه معلمين اتصلوا فيه في رمضان قالوا لي يا عبد المنعم شو بتسوي؟ قلت لهم شو بسوي، شو بتسوي يعني؟ قالوا لي تعال اتفرج في بيوتنا، بيوتنا فارغة، وإحنا مش ممكن، مش ممكن ها اسمعني، نروح لأي شخص كائن كان نحكي عن حالتنا. وإذا بدك تجيب مساعدة من عادل اصحى تقول له إنه للأستاذ فلان، عمرنا ما بنحكي معه، لأنه المعلم له كرامة، له احترامه، له تقديره، له هيبته، مش معقول إنك تسوي فيه يعني تسوي فيه اللي بصير. فأنا يعني أنا مش عارف، عندنا هموم كثير كثير كثير، عندنا هموم، وإحنا بنشتغل قاعدين يعني مع مع مع كل المؤسسات، يعني لأنه ما فيش قطاع صحي كمان. بس أضيف الشغلة، ما فيش قطاع صحي، لجأنا للهلال الأحمر نعمل خصميات عند الهلال، ما قصروا جزاهم الله كل خير. رحنا للمستشفى الأهلي جزاهم الله كل خير، رحنا لمستوصف الخليل الخيري ما قصروا، التجأت الأطباء كثير في هالبلد من ذوي الاختصاص اللي كشفيتهم 100 شيكل، انا تقول لي روح ادفع 100 شيكل وادفع كمان 200-300 شيكل فحوصات، معناته الاولاد مش ناموا على الضلال، يعني التعن ابو العيله كلياتها. فاحنا عملنا نشتغل مع المجتمع المحلي، بس المجتمع المحلي عنده امكانات وطاقات. بعدين المجتمع المحلي بيقول لك تعمل ليش ما بتطالبوا بمصاريكم، انتوا لكم مصاري. اقل معلم، اقل موظف له حد ادنى، حد ادنى ب 50,000 شيكل واطلع، تصل 100 بتصل 150,000، احنا ممكن تصل 200,000. بعدين انت يا اخي تعطيني 25% ماشي، اللي راتبه 15,000 و20,000 هذا لما تعطيه 10,000 يا استاذ عادل شيء اموره. بس انا لما يكون راتبي 3,500 تقاعد وتعطيني 2000 شيكل، ولا يكون راتبي 4,000 تعطيني 2000 شيكل، كيف بتطلب مني يعني كيف بدك تطلب مني اعيش، وكيف بدك تطلب مني اعلم اولادي، وكيف انا بدي احقق قرى؟ والله ان بعض المعلمين لا يغادرون بيوتهم، بقول لهم طب يا جماعه خلي ليش بتنزلوا؟ قال لي شو انزل يعني؟ بدي لاقيني الاستاذ عادل يقول لي هات اللي عليك، وامشي لقدام شوي صغير اقول له يا زلمه ما مسجل عليك بالدفتر مش عارف شو، بضل في بيته يعني بروح بيصلي. قال لي والله احيانا بنروح نصلي سرقه عشان ما حدا يقول لنا وين انتوا. طب يعني انت لهالحاله هذه المعلمين كنت تصفوا هيك؟ وانت المقدمه اللي انت حكيتها في البدايه ما بدي ارجع اعيدها، يعني ايه الصراحه نعم. احنا اوصلنا المعلم الى أسوأ مراحل حياته، وهذا المعلم لا يستحق. المعلم الفلسطيني الذي بنى الانسان الفلسطيني وصبر وقارع الاحتلال وسجن وعذب وشرد، مش معقولة مش معقولة مش معقولة، أقسم بالله إنه الأمر صعب.
1: مسج أتمنى أنها تصل، وأتمنى أنه فعلا يتم التقاطها من المجتمع بأنه حال المعلم يستحق كنموذج لكثير من القطاعات الأخرى، يعني كمان لا
0: نعم
1: يعني
0: نعم
1: لا
0: نعم
1: نزكي
0: نعم.
1: لكن حاب أعرف كمان، استغل وجودك معنا أستاذ عبد والحديث عن جمعية المربي الفاضل للمعلمين المتقاعدين، أنه وعن الجمعيات ذات العلاقة، نأخذ هيك نبذة فكرة شو شو
0: شكرا شكرا, شكرا لسؤالك. حقيقه يمكن انا والزملاء استلمنا الجمعيه تقريبا من اقل من سنه, انت عارف كنت في مؤسسات كثيره والمهم زملائي قالوا لي لازم تجي انت معلم متقاعد بدك تخدم المعلمين, شئت ان ريت ما في مجال. إنا تقريبا يمكن تمن 9 شهور يعملنا على الاقل يعني على توحيد الصفوف في داخل الضفه الغربيه. ما كان في صف موحد, جمعيات كل واحد كان يغني على ليلة, وحدنا الصفوف, التقينا مع بعضينا, تبادلنا الهموم والافكار. المهم وحدنا الصف, اخرجنا لجنه تتحدث باسم المعلمين المتقاعدين على مستوى فلسطين والنمط الاعلامي لها ومنسقها. هذه واحد. الشغلة الثانية احنا هدفنا بصراحة نرعى المعلمين, نحاول بامكاناتنا وطاقاتنا ندافع عن حقوقهم, اللي عند الحكومة مش قادرين نعمل فيها ايش. فلجأنا للمجتمع المحلي الان احنا عم نشتغل كمان شغلة انه بنوثق السيرة الذاتية للمعلمين المتقاعدين. هذا ارث, هذا يعني اللي علموك قبل 40 و50 سنة, هذول معلمين مش راح يكررهم التاريخ ولا بأي حال من الأحوال. فإحنا قاعدين نعمل برنامج كبير توثيق السيرة الذاتية لهم كتابة. ورقم 2 راح نعمل توثيق السيرة الذاتية لهم صورة وصوت فيديوهات, لأن الفيديوهات هذه توزع وتعمم وبالتالي يتم الاستفادة من خبراتهم. كمان شغلة إحنا من نلف على المدارس, على بعض المدارس من لهم يا جماعة الخير مدرسة إكس أنتوا عندكم معلم ناقص, طب شو القصة؟ بقول لك والله ما بعتكم ايش التربية. طب يا عمي احنا عندنا معلم جاهز, ايوه بدوش كمان بده راتب, بدوش راتب لكم من مرتبنا, وحتى مواصلات بده يدفعه هو, لانه هذا ابن الوطن ومنطي للوطن وبده يخدم رسالته. اشتغل يعني اشتغل 30 سنة, خليه يشتغل في السنة سنتين. فعدد يعني من
1: المدارس ما شاء الله ممتاز.
0: امنا وانا امبارح قلت لهم في المحاضرة, قلت لهم احنا نعتبر نفسنا كمعلمين متقاعدين خبراء في مجال التربية والتعليم,
1: ضباط احتياط,
0: ضباط احتياط وجاهزين, في أي موضوع. عندك معلمين, يعني أنا مثلا عندي هون التربية الشمال والوسط والجنوب ويطا تقريبا عدد المتقاعدين حوالي 300 واحد بس السنة اللي عدت, السنة هذه يعني اللي عدت السنة هذه بيجي يمكن أدهم كمان. فعندك أنت آلاف من الجيش هذولا المتقاعدين اللي موجودين, كل أستاذ كل متقاعد مثلا في منطقة
1: وخبير. يا أخي تعرف شو أستاذ عبد, يعني احترامي وتقديري طبعا لجهودك وحضرتك, بحلم مرات بقول إنه مثلا بنسمع ببلدان تانية بيكون نادي الضباط المتقاعدين, نادي المعلمين المتقاعدين, بيروحوا هيك بقضوا وقت حلو مع بعض, بتزاوروا بتذكروا أيام الجميلة, بيعملوا بعض الإيفنتات, بعض الفعاليات, بعض
0: انت, انت انت انت انت يا زلمة شو
1: قصتك؟ مش موجود. ليش مش
0: لا بدي أقول لك شو بدي قصتك. قدامي كتاب, قدامي كتاب كأنك بتقرأ أفكار, قدامي كتاب. حددنا موعد مع رئيس البلدية الأخ المهندس يوسف الجعبري الساعة 11 صباحا,
1: كل احترام.
0: والكتاب فيه أول إشي توفير قطعة أرض مناسبة لبناء مقر للجمعية ونادي للمعلمين المتقاعدين. هذا أول
1: ما أحلاه.
0: أقسم بالله أنت يعني اللي بقول لك إحنا عندنا أفكار, واسمع شو بقول لهم أنا عادل, بقول لهم أنا نحلم. وزمان في 83 لما كنت هيك أنا يمكن مش صحفي صغير, اقل من اكبر واحد.
1: انت استاذنا والله.
0: سنه 83 عملت لقاء عن المستشفى الاهلي مع الدكتور عبد الحافظ عبد النبي.
1: نعم.
0: سنه 83. وقال لي يا عبد المنعم طال لي هالخزنه الخزانه, بقول له شو هذا يا دكتور؟ قال لي هذه مخططات المستشفى الاهلي, كنت مسؤول عن الصفحه الثامنه في جريده الفجر, نشرت كل اللي عندهم. وانا ماشي في الشارع قالوا لي مجنون, بيصير في الخليل مستشفى.
1: تخيل.
0: مستشفى. احنا الان انا وياك وكل المخلصين في هذا البلد بنحلم أن يكون للمعلم المتقاعد نادي. يعني أنا زلمة زهقان وبعدين
1: أول بالضبط
0: بجي بشرب فنجان قهوة, ثاني يوم بس قاعد عليه. خليني أروح على النادي أشوف المعلمين, أشوف زملائي, أطلع من الناحية النفسية اللي أنا موجود فيها. يعني هذا
1: لا يعني وبكون إنتاج, يعني ممكن يكون مطبخ إنتاجي فكري, إنتاجي بحثي كذا, تجارب أشياء استفادة تعليم تدريب.
0: ممكن نعمل بعض المشاريع.
1: إشي عظيم, إشي عظيم, إشي عظيم. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله.
0: يعني أنا بعتقد يعني بتمنى على بلدية الخليل أسوة في المدن
1: إن شاء الله
0: إنهم وفروا يعني مقرات للجمعية المعلمين المتقاعدين. أنا بتمنى على بلدية الخليل إن شاء الله كمان يعني توفر فرصة جيدة لهالمعلمين على الأقل يعني, ونستفيد من خبراتهم. وأنا أدعو الخلال الرابع وكالة معا, أدعو يعني الجميع إنه هذول المعلمين المتقاعدين كلهم في مكانه في زمانه خبير. يعني أول بحكي معك دخل علي أستاذ فوزي نصار،
1: الله يسعد صباحه،
0: الرجل الرائع العظيم الذي يضرب مثال في العمل الاجتماعي والأخلاقي والأدبي والرياضي،
1: ما شاء الله عليه.
0: كرس حياته بعمل برامج عماله في البلد القديمة، بنعنش البلد القديمة وبيبسط الناس وهو بروح مبسوط. هلا هو دخل ويعني وانا
1: صبح لنا عليه طبعا حبيبنا استاذ، الله يسعد الصباح.
0: هذا كمان بيشتغل. فانا بقولهم يعني المعلم ممكن انت بس اذا تستفز طاقاته، عنده طاقات كثيره، عنده خبره يا سيدي هذول. انت اليوم بعد عملك في في في, في, في الاذاعه انت اصبحت خبير، انت اصبحت خبير اليوم بعد هذا العمر 25 سنه ولا 20 ولا 25 سنه في العمل الاذاعي بما لك من خبرات، أصبحت خبير. خبير يجب أن تمنح درجة خبير في العالم. بعد 10 سنين تشتغل أنت في أي مهنة في الدنيا بيعطوك لقب خبير. إحنا هون بيعطوك إيش؟ ولا لقب إشي في الدنيا، ولا إشي في الدنيا. إذا أنت ناجح
1: بيعطوك إشي تاني غير خبير. بيعطوه إشي تاني غير خبير يعني. لا حول ولا قوة إلا بالله.
0: فأنا يا سيدي بتمنى
1: الله يحلها يا رب يفرجها. حاضرين حاضرين حاضرين حاضرين
0: المعلمين المتقاعدين
1: حاضرين.
0: هذه المقطع رقم واحد،
1: كل الاحترام.
0: أكيد لنا معكم صولات وجولات
1: الله يقويكم ويسعدكم، وإحنا فخورين جدا بكل الإنجازات وبكل الأعمال وبكل الأفكار كمان اللي هي قد تكون مثل ما تفضلت يعني مجرد فكرة يظنها البعض عابرة، زي فكرة المستشفى الأهلي اللي البعض يعني آمن فيها والبعض الآخر شكك فيها، هي اليوم أكبر صرح طبي في فلسطين قاطبة. أنا بدي أشكر حضرتك أستاذ عبد المنعم، شرف فيك دائما، رئيس جمعية المربي الفاضل والناطق الإعلامي لجمعيات المعلمين المتقاعدين في فلسطين. في عنا أفكار، في عنا أحلام، في عنا أمنيات، يمكن الظرف مش مساعدنا، بس كمان لو ساعدنا حالنا إحنا بتزبط معنا. شو فيها ليكون في هيك نادي مع قاعدة مع كذا لمتقاعدين القطاع الطبي، متقاعدين القطاع التعليمي، متقاعدين قطاع الخدمات المختلفة، متقاعدين المسخمين زي شادي وإحنا وكذا والأخير، بدل ما نظلنا قاعدين يعني بلا مؤاخذة من بيت الرجالة بيت شماش عارف شو بكلوها. بتحس انه في بني ادم تحس بقيمته، تحس هذا في بعض دول زمان خلصوا هذا الموضوع. وشو هو هذا الموضوع؟ بيستاهلش شيء يعني، قصدي يعني بدوش شيء، ما بدوش هيك شيء بس عابر يعني، شو بعرفني. يلا فتحية لكل معلم، لكل معلمة، لكل متقاعد، لكل متقاعدة، لكل واحد ناوي يصير معلم كمان. بدك تعرف شو قدامك مستناك، إن شاء الله تفرج.

على رأسي المعلمين والمعلمات يسعد صباحهم وكل القطاعات التربوية والصحية والخدماتية واللي هي والفلزية والغير فلزية. فاصل وللحديث بقية يا بهية.

0: ما فيش زي الكاش. جوال رح تربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة سليلي، هاتف رقم 277-75-43. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
3: راديو موال،
4: تعلن شركة كهرباء محافظة القدس عن توقف مؤقت لعمليات شحن العدادات وتسديد الفواتير، وذلك في جميع أفرع الشركة ومكاتبها ومراكز الشحن المعتمدة وماكينات الخدمة الذاتية وتطبيق الشركة ومنصة أي سداد في تطبيقات البنوك والمحافظ الإلكترونية، وذلك بسبب أعمال تحديث وتطوير الأنظمة وفق الأيام والأوقات الآتية: الخميس 17 من أيلول لعام 2026 من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 12 ليلا سيحدث تشويش على الخدمات. الجمعة 18 من أيلول لعام 2026 من الساعة 9 مساء وحتى الساعة 12 ليلا سيكون هناك توقف كامل لكافة الخدمات. السبت 19 من أيلول لعام 2026 من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 12 ليلا سيحدث تشويش على الخدمات. ونهيب بمشتركين الأعزاء وخاصة الذين شارفت أرصدة عداداتهم على النفاد المبادرة إلى إعادة شحن عداداتهم قبل فترات التوقف المذكورة تجنبا لانقطاع التيار الكهربائي. نقدر تفهمكم لهذا الإجراء ونعتذر عن أي إزعاج قد يترتب عليه، ونؤكد أن هذه الأعمال تأتي في إطار تحديث وتطوير الأنظمة والارتقاء بمستوى الخدمات الرقمية المقدمة لمشتركينا. شركة كهرباء محافظة القدس، نواصل التطوير لنقدم لكم خدمة أفضل.

0: حياكم الله يا الإخوة يا الأخوات متابعي ومتابعات ما تبقى من طلة صباح. أتوقع هي بتيجي أتوقع وأتبقع. أتبقع يعني أنه بتختصر كلمتين في كلمة, وأتوقع بعديها بدها قصة. يعني للمشاركة 22-16-240 مقدمة الاتصال لمن يرغب بالمشاركة, واللي ساند ربابته على رأسنا من فوق برضو. مناشدة عاجلة جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا, طفل أيوب عمر زيقات في مستشفى عالي حكومي في الخليل بحاجة لدم من أي فصيل للضرورة, بحاجة ل 20 وحدة دم, ونرجو ممن يستطيع التبرع التوجه الآن لمستشفى عالية بنك الدم, ولكم جزيل الشكر. يا الله الحمد لله الذي عافانا مما ابتلي به غيره. الله يشفي ويسلم ويرجع لأهله سالم. 20 وحدة دم مطلوبين الآن لطفل اسمه عمر رزيقات أيوب رزيقات من في مستشفى عالية. أي نوع روحوا لبنك الدم للي بقدر. الدنيا مليانة قصص, مليانة أوجاع, مليانة تفاصيل, مليانة شغلات حلوة, ومليانة شغلات إن شاء الله بتصير حلوة لقدام. ألو.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
1: صباح الخير يا عمي.
0: صباح النور.
1: معي أبو أحمد.
0: صحيح.
1: كيف حالك يا أبو أحمد؟
0: مليح.
1: بحكي معك أبو الجوافة.
0: مالك زعلان وحالتك هذه؟
1: أبو الجوافة.
0: أنت أبو الجوافة؟
1: أيوه.
0: أهلا وسهلا.
1: من درح أنا حكيت معك.
0: أنا ما خلصناش.
1: أنا معلم متقاعد يا سيدي.
0: أمانة الله.
1: والله معلم متقاعد.
0: الله يقويك يا ربي يسعدك.
1: والله والله عيسى الكرب لي خبى الأسير في الإنجليزي في عبي في الانتفاضة.
0: زلمتنا هذا.
1: والله يستر علي الغرفة بالجفل.
0: هذا الخال هذا يا حبيبي الخال.
1: عيسى الكرب لي أبو الله يعطي الصحة أبو المنذر.
0: نعم نعم نعم الله يعطيه الصحة. هذا خال خالي هذا يا سيدي.
1: الله
0: عشان تعرف أنا برضو يعني الشرش بجيب.
1: والله العرق دسات.
0: الله يعطيه الصحة يا رب طولة العمر.
1: الله يعطيه الصحة أبو منذر.
0: آمين آمين.
1: أخو رحمة أبو بشار.
0: أيوة.
1: أستاذ المخادرة محمود.
0: محمود كرابلية كل يعني الجيل القديم بعرفه بالخليل.
1: معلوم.
0: وبرضو أبو بلال أخوهم الله يرحمه. الله يرحمنا جميعا.
1: حسن حسن ابن حسن أخرى.
0: نعم صحيح كل احترام. المهم. انت مع انه يتسوى لكم نادي هيك تقعدوا فيه تطقوا حنك وتقعدوا تدارسوا فيه الاشياء وتطيروا زمكوا وتكتشفوا وتسووا اشياء حلوة؟
1: والله العظيم بس توفر لنا مواصلات.
0: توفر لكم مواصلات لشو؟
1: نصل الخليل النادي.
0: ايوه هلا يعني احنا من حيث الفكرة يعني
1: والله فكرة جيدة ممتازة من الاستاذ عبد المنعم.
0: ان شاء الله يا رب
1: إن شاء الله يا رب.
0: آمين.
1: بس والله المعلم يا سيد أبو أحمد المعلم البسكاعد يعني ميت يعني هو الموات واحد.
0: في منهم بيكون يعني محضر حاله لمرحلة ما بعد التقاعد يعني بيكون عامل له مش أقول مشروع بس بيكون هيك يعني مرتب وراكه مرتب أموره لا يعمل له شغل
1: كله
0: هيك.
1: كله يا أبو أحمد.
0: أنا بقول لك في منهم ما بقول لكش كلهم صحيح.
1: كله. يعني نعم معلم صحيح. البتقاعد ولا كأنه خدم في التربية 35 و40 سنة.
0: سنة الحياة شو بدنا نعمل, هذا بتقاعد وهذا بيجي محله وهذا بروح وهذا بيجي محله كيف الشجرة صحيح. بتقص واحد بطلع واحد وهذا لا حول بعين صحيح. الله
1: بس بدي أقول لك إشي
0: يلا سريعا عشان معي تلفون.
1: أي سريعا معكش وقت. إن قول الشاعر بيقول زمن على شأن الوضيع به وترى الشريف يحطه شرفه كالبحر ترسو فيه لؤلؤه وتطفو فوق سطحه جيفه الدرر في قاع البحر والجيف تطفو على السطح.
0: بدك غواص ينزل يجيب الدرر الكل بلم في هالجيف.
1: الغواص ما هو بده معدات.
0: خلاص معنا بناش غواص خلينا نلم عن سطح البحر.
1: والله يا سيدي يا أبا واقع من طيارة عجلة.
0: بعين الله يسعد صباحك سيدي. الله يفرجها الله يفرجها. هلا ألو.
2: الله يسعد صباحك
0: سيدي. صباحك يا سيدي هلا. أنا مليح تمام الحمد لله أنت كيفك؟
2: الله يبارك فيك. معك أستاذ منذر زقاق.
0: أهلا يا أستاذ منذر، أهلا وسهلا، احترامي، يا أهلا.
2: والله إحنا مع يعني فكرة إنشاء نادي خاص للمتقاعدين المعلمين.
0: نعم.
2: حلوه جدا. أنا كنت عضو هيئة إدارية الاتحاد الأردني أو النادي يعني النادي العربي الثقافي للفنون في عمان.
0: حلو.
2: كنت من اللجنة الثقافية، يعني مسؤول عن لجنة ثقافية. فكان هذا النادي يعني بلم ناس، بيجمع ناس مثقفين عاديين بسيطين راقيين رائعين في الأداء، في
0: الأداء،
2: في البساطة، في الهدوء، في السكينة. كانت في ندوات شعرية كنا نستضيف على مستوى وزراء، وزراء من دول أخرى، يجي كل واحد يلقي محاضرة عن البلد اللي هو فيها، عن الدولة اللي هو فيها، عن التعاون الثقافي بين البلدين. كانت في طبيب يجي يشرح عن شغل معين جديد الموجودة في التكنولوجيا الطبية مثلا، في الثقافة. كانت أمسيات شعرية تكون موجودة، كانت أمسية غنائية طلب الأصيل قديما، كانت يعني تجمع أشياء. كنا كل يوم جمعة أو كل أسبوعين نعمل رحلة عائلية للمعلمين للمثقفين، نطلع رحلة عائلية على منطقة أو مدينة محافظة من مناطق الأردن تحت شعار اعرف وطنك أولا. يعني واحد مثلا يجي خلينا نروح على رام الله مثلا، أنا من الخليج بروح رام الله، في مناطق والله ما بعرفها،
0: صحيح،
2: في بلان ما بيعرفش،
0: صحيح،
2: تعال خلينا لو طلعنا رحلة نتعرف على المناطق هاي، كل قرية قرية. احنا نحكيش عن الواقع الحالي،
0: هي مجرد الفكرة انه ينخلق جسم من هذا النوع، ينخلق جسم وارضية وكذا. صدقني لحالها الافكار بتصير تجي بالتعاون، بال
2: الانسان المتقاعد ما يتقاعد بالمرض على الجبل.
0: والله يا ريت يا ريت
2: يحس انه والله قاعدت من حياة لحياة.
0: اقول لك والله العظيم تسجل في تاريخ رئيس بلدية الخليل اذا بيعمل لإنشاء نادي للمتقاعدين. بلاش نقول يعني أول شيء للمتقاعدين بشكل عام، وبعدين
2: للمتقاعدين لحالهم، خلي برضو المعلم كمان يكون في لهم نية إيش زي هيك حتى يشاركوا.
0: كله بشكل عام. والله
2: مع المتقاعدين يعطينا خبرة من حياته شو اللي عمله شو سواه. مش إن والله أنا يعني أنا والله بشوف
0: مش صعبة، مش صعبة
2: المتقاعدين، بعض المتقاعدين شو بتسوي؟ يقول والله بس أنا في الموت.
0: خلص فيش لا شغله ولا عمله، بلبس هذا وبقعد باب هالدار، ولا بقعد
2: من الدار للعيادة اجيب دواء ارجع،
0: يا بتقاتل مع المرة يا بتقاتل مع المرة،
2: هيك الحياة.
0: كل احترام.
2: نقطة ثانية، يعني انا يعني ان رجاء عند كل اخ في المجتمع، التاجر الطبيب يحاول انه يخفض على الناس.
0: يا ريت
2: مشان الله هذا رجل، يعني الطبيب اللي كشفيته 100 شيكل يا اخي والله حرام، يعني انت شايف الوضع، خليه 30 شيكل مقدور، واللي ما معوش يا اخي سامحه
0: في منهم والله، في منهم والله والله في منهم،
2: بدنا الكل يسمع هاي الرساله، الكل، لانه الكل تعبان، الكل متالم، الكل ما مش لاقي شيء. يعني انا استاذ مدرسي عندي واحد يحكيها، انا بعد الدوام برجل واحد، انا من دولي عاطة تعرف شو بشتغل؟ يعني بصلح بس كريتات بدال مسجد تكره كثير.
0: يا الله
2: وين وصلت فينا الحال، انه من مرحلة استاذ مدرسي يقول صلح بس كريتات. الشغل مش عيب، انا طول عمري هيك. انا
0: طبعا مش عيب يعني اكيد، بس انه
2: أنا
0: يعني
2: انا من دولي عاطة، كنت في الاردن اشتغل على مسطات مسجد السين والساحة الهاشمية، فصل ادرس فصل اشتغل، فصل ادرس فصل اشتغل حتى تخرجت.
0: ما شاء الله عليك،
2: من الله
0: ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك.
2: لا احنا طبقه يعني الوالد فقير في تحت خط الفقر، بس كنت كان عندي هدف حققته.
0: كل احترام.
2: عمري نعم ثاني سنتين اخذ من عمري، لكن بالنهايه بدي اصل لنتيجه اني اجيب شهاده واروح بشهاده.
0: يا عيني
2: هذه يعني كانت رساله لكل شخص من ذوي الاعاقه، انك ما تقوليش اني انا ما بقدر اشتغل. لا تقدر تشتغل، تقدر تسوي، تقدر تنتج. والحمد لله متزوج من مدرسي وبنيت وعملت والحمد لله رب العالمين. لكن الفتره هذه اللي احنا فيها بدنا نكون متكتفين متعاطفين مع بعض. احنا علينا شكات راجع، يعني شو بصير شك راجع؟ ما يجي صاحب الشك اللي معاه الشك يقول والله شك راجع شو بدنا نسوي، روح سلمه للمحامي. للاسف المحامي اللي بيسلمه من الطلاب اللي احنا درسناه، علينا قضية في المحكمة وبيجي بيقول لك هذا آخر شو بيعمل بيحجز على الراتب. طب يا زلمة وبالتالي قاعد بيحكي معاك على أتعاب. طب يا زلمة خلينا نحكي على تفصيل الشك. تفصيل الشك بدنا ندفع تحكي في أتعاب قبلها. قال هذا الموجود والله غير هيك ما بقدر أحكي معاك.
0: هذا اللي الطالب عندك ولو كنتش متعصطين عنه.
2: احنا درسناه مش
0: معناها تدريسك في خلل. معناها تدريسك في خلل مش مربينهم كويس
2: فعلا. وهذه القضية والله يا رجل الواحد
0: الله يفرجها الله يفرجها
2: تغيرت بطل في يعني ألفي ومحبي. هذا الواحد يجار التجار وشوف شوف عنده شو وضعه شو كذا.
0: أنا
2: الحمد
0: لله الحمد لله الحمد لله. احترامي لحضرتك شكرا كثير. تشرفت فيك تشرفت باتصالك بتليفونك هيك بتعطي أفكار حلوة بترفع المعنويات وكمان بتعزز إنه المعلم كمان لما يتقاعد أو حتى هو أثناء عمله مش غلط يكون في عنده هيك يعني أي مصدر دخل تاني شو مكان. لأنه فعلا شغل مش عيب واللي يعني بحاول إنه يعني بترزق وكذا وإلى آخره هذا مصدر فخر ومصدر إلهام كمان. أما قصة إنه يكون في نادي فأنا أتمنى إنه فعلا تنحكى بقوة هذه القصة ويرتفع شعار للمرحلة إنه إحنا شو بدنا الفترة الجاي يكون فيه للمتقاعدين بشكل عام خلنا نقول في البداية نادي مكان هيك يقعدوا فيه يحكوا مع بعض يشوفوا بعض يفكروا مع بعض لأنه مش خلص إنتاجه يعني خلص روح طخوا بعد التقاعد. هذا خير الإنجليز في بريطانيا كانوا زمان الخيل بعد 10 سنين روح يطخوه خلص ويطعموه للكلاب الله يعزكم يعني للأسود في حديقة الحيوانات أو في الغابات فكلوها إنه كلوها مرة قبل إنه يعني شو مثلا لما تقاعد البني آدم في العالم العربي دول العالم الثالث روح ينطخ خلاص يعني خلصنا استنزفناك أخذنا كل الطاقة منك أخذنا هالثلاثين أربعين سنة هم الدولة تمص في دمه والمجتمع يمص في دمه وبالآخر أكلوا لحمة ورموا عظمة ودبر حالك متقاعد شو بيسوي ولا شيء ولا حاجة. فأيها الناس ديروا بالكم على المتقاعدين ديروا بالكم عليهم طب خلاص ديروش بالكم عليهم.

كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

تعلن شركة كهرباء محافظة القدس عن توقف مؤقت لعمليات شحن العدادات وتسديد الفواتير، وذلك في جميع أفرع الشركة ومكاتبها ومراكز الشحن المعتمدة وماكينات الخدمة الذاتية وتطبيق الشركة ومنصة أي سداد في تطبيقات البنوك والمحافظ الإلكترونية، وذلك بسبب أعمال تحديث وتطوير الأنظمة وفق الأيام والأوقات الآتية: الخميس 17 من أيلول لعام 2026 من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 12 ليلا سيحدث تشويش على الخدمات. الجمعة 18 من أيلول لعام 2026 من الساعة 9 مساء وحتى الساعة 12 ليلا سيكون هناك توقف كامل لكافة الخدمات. السبت 19 من أيلول لعام 2026 من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 12 ليلا سيحدث تشويش على الخدمات. ونهيب بمشتركين الأعزاء وخاصة الذين شارفت أرصدة عداداتهم على النفاد المبادرة إلى إعادة شحن عداداتهم قبل فترات التوقف المذكورة تجنبا لانقطاع التيار الكهربائي. نقدر تفهمكم لهذا الإجراء ونعتذر عن أي إزعاج قد يترتب عليه، ونؤكد أن هذه الأعمال تأتي في إطار تحديث وتطوير الأنظمة والارتقاء بمستوى الخدمات الرقمية المقدمة لمشتركينا. شركة كهرباء محافظة القدس نواصل التطوير لنقدم لكم خدمة أفضل.

0: 101.7 راديو موال.
1: تعلن شركة كهرباء محافظة القدس عن توقف مؤقت لعمليات شحن العدادات وتسديد الفواتير، وذلك في جميع أفرع الشركة ومكاتبها ومراكز الشحن المعتمدة وماكينات الخدمة الذاتية وتطبيق الشركة ومنصة أي سداد في تطبيقات البنوك والمحافظ الإلكترونية، وذلك بسبب أعمال تحديث وتطوير الأنظمة وفق الأيام والأوقات الآتية: الخميس 17 من أيلول لعام 2026 من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 12 ليلا سيحدث تشويش على الخدمات. الجمعة 18 من أيلول لعام 2026 من الساعة 9 مساء وحتى الساعة 12 ليلا سيكون هناك توقف كامل لكافة الخدمات. السبت 19 من أيلول لعام 2026 من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 12 ليلا سيحدث تشويش على الخدمات. ونهيب بمشتركين الأعزاء وخاصة الذين شارفت أرصدة عداداتهم على النفاد المبادرة إلى إعادة شحن عداداتهم قبل فترات التوقف المذكورة تجنبا لانقطاع التيار الكهربائي. نقدر تفهمكم لهذا الإجراء ونعتذر عن أي إزعاج قد يترتب عليه، ونؤكد أن هذه الأعمال تأتي في إطار تحديث وتطوير الأنظمة والارتقاء بمستوى الخدمات الرقمية المقدمة لمشتركينا. شركة كهرباء محافظة القدس نواصل التطوير لنقدم لكم خدمة أفضل.

0: لجميع مشتركينا في الضفة الحاليين والجدد. انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: منتزه فرح ومراحل عائلي، فرحتكم تكمل معنا. بدكم مكان حلو للعيلة والأطفال؟ بدكم قاعدة مريحة، أجواء جميلة ومساحة واسعة تقضوا فيها أحلى الأوقات؟ أهلا وسهلا فيكم في منتزه فرح ومراحل العائلي في بيت جانا. ألعاب وترفيه للأطفال، كافيتيريا لخدمتكم، مساحة مناسبة للشواء، قاعدات مريحة وطلة ولا أروع، ومواقف سيارات واسعة ومريحة. مكان مناسب للعائلات واللمة الحلوة. تعالوا اقضوا وقتكم، خلوا أولادكم يفرحوا واستمتعوا بأجواء فرح ومرح. منتزه فرح ومرح العائلي بيت جالة، قرب مخيم عايدة. للاستفسار على الرقم 0597-234-022. منتزه فرح ومرح، المكان اللي بتحلى فيه اللمة.
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
3: من حقك تحكي، من حقك تشكي، انت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.

تعلن شركة كهرباء محافظة القدس عن توقف مؤقت لعمليات شحن العدادات وتسديد الفواتير، وذلك في جميع أفرع الشركة ومكاتبها ومراكز الشحن المعتمدة وماكينات الخدمة الذاتية وتطبيق الشركة ومنصة أي سداد في تطبيقات البنوك والمحافظ الإلكترونية، وذلك بسبب أعمال تحديث وتطوير الأنظمة وفق الأيام والأوقات الآتية: الخميس 17 من أيلول لعام 2026 من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 12 ليلا سيحدث تشويش على الخدمات. الجمعة 18 من أيلول لعام 2026 من الساعة 9 مساء وحتى الساعة 12 ليلا سيكون هناك توقف كامل لكافة الخدمات. السبت 19 من أيلول لعام 2026 من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 12 ليلا سيحدث تشويش على الخدمات. ونهيب بمشتركين الأعزاء وخاصة الذين شارفت أرصدة عداداتهم على النفاد المبادرة إلى إعادة شحن عداداتهم قبل فترات التوقف المذكورة تجنبا لانقطاع التيار الكهربائي. نقدر تفهمكم لهذا الإجراء ونعتذر عن أي إزعاج قد يترتب عليه، ونؤكد أن هذه الأعمال تأتي في إطار تحديث وتطوير الأنظمة والارتقاء بمستوى الخدمات الرقمية المقدمة لمشتركينا. شركة كهرباء محافظة القدس نواصل التطوير لنقدم لكم خدمة أفضل.

تعلن شركة كهرباء محافظة القدس عن توقف مؤقت لعمليات شحن العدادات وتسديد الفواتير، وذلك في جميع أفرع الشركة ومكاتبها ومراكز الشحن المعتمدة وماكينات الخدمة الذاتية وتطبيق الشركة ومنصة إي سداد في تطبيقات البنوك والمحافظ الإلكترونية، وذلك بسبب أعمال تحديث وتطوير الأنظمة وفق الأيام والأوقات الآتية: الخميس 17 من أيلول لعام 2026 من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 12 ليلا سيحدث تشويش على الخدمات. الجمعة 18 من أيلول لعام 2026 من الساعة 9 مساء وحتى الساعة 12 ليلا سيكون هناك توقف كامل لكافة الخدمات. السبت 19 من أيلول لعام 2026 من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 12 ليلا سيحدث تشويش على الخدمات. ونهيب بمشتركين الأعزاء وخاصة الذين شارفت أرصدة عداداتهم على النفاد المبادرة إلى إعادة شحن عداداتهم قبل فترات التوقف المذكورة تجنبا لانقطاع التيار الكهربائي. نقدر تفهمكم لهذا الإجراء ونعتذر عن أي إزعاج قد يترتب عليه، ونؤكد أن هذه الأعمال تأتي في إطار تحديث وتطوير الأنظمة والارتقاء بمستوى الخدمات الرقمية المقدمة لمشتركينا. شركة كهرباء محافظة القدس نواصل التطوير لنقدم لكم خدمة أفضل.

0: ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: من حقك تحكي، من حقك تشكي، أنت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
2: راديو موال.

تعلن شركة كهرباء محافظة القدس عن توقف مؤقت لعمليات شحن العدادات وتسديد الفواتير، وذلك في جميع أفرع الشركة ومكاتبها ومراكز الشحن المعتمدة وماكينات الخدمة الذاتية وتطبيق الشركة ومنصة أي سداد في تطبيقات البنوك والمحافظ الإلكترونية، وذلك بسبب أعمال تحديث وتطوير الأنظمة وفق الأيام والأوقات الآتية: الخميس 17 أيلول لعام 2026 من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 12 ليلا سيحدث تشويش على الخدمات. الجمعة 18 أيلول لعام 2026 من الساعة 9 مساء وحتى الساعة 12 ليلا سيكون هناك توقف كامل لكافة الخدمات. السبت 19 أيلول لعام 2026 من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 12 ليلا سيحدث تشويش على الخدمات. ونهيب بمشتركين الأعزاء وخاصة الذين شارفت أرصدة عداداتهم على النفاد المبادرة إلى إعادة شحن عداداتهم قبل فترات التوقف المذكورة تجنبا لانقطاع التيار الكهربائي. نقدر تفهمكم لهذا الإجراء ونعتذر عن أي إزعاج قد يترتب عليه، ونؤكد أن هذه الأعمال تأتي في إطار تحديث وتطوير الأنظمة والارتقاء بمستوى الخدمات الرقمية المقدمة لمشتركينا. شركة كهرباء محافظة القدس نواصل التطوير لنقدم لكم خدمة أفضل.

تعلن شركة كهرباء محافظة القدس عن توقف مؤقت لعمليات شحن العدادات وتسديد الفواتير، وذلك في جميع أفرع الشركة ومكاتبها ومراكز الشحن المعتمدة وماكينات الخدمة الذاتية وتطبيق الشركة ومنصة أي سداد في تطبيقات البنوك والمحافظ الإلكترونية، وذلك بسبب أعمال تحديث وتطوير الأنظمة وفق الأيام والأوقات الآتية: الخميس 17 من أيلول لعام 2026 من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 12 ليلا سيحدث تشويش على الخدمات. الجمعة 18 من أيلول لعام 2026 من الساعة 9 مساء وحتى الساعة 12 ليلا سيكون هناك توقف كامل لكافة الخدمات. السبت 19 من أيلول لعام 2026 من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 12 ليلا سيحدث تشويش على الخدمات. ونهيب بمشتركين الأعزاء وخاصة الذين شارفت أرصدة عداداتهم على النفاد المبادرة إلى إعادة شحن عداداتهم قبل فترات التوقف المذكورة تجنبا لانقطاع التيار الكهربائي. نقدر تفهمكم لهذا الإجراء ونعتذر عن أي إزعاج قد يترتب عليه، ونؤكد أن هذه الأعمال تأتي في إطار تحديث وتطوير الأنظمة والارتقاء بمستوى الخدمات الرقمية المقدمة لمشتركينا. شركة كهرباء محافظة القدس نواصل التطوير لنقدم لكم خدمة أفضل.

0: موال اف ام.
1: تعلن شركة كهرباء محافظة القدس عن توقف مؤقت لعمليات شحن العدادات وتسديد الفواتير، وذلك في جميع أفرع الشركة ومكاتبها ومراكز الشحن المعتمدة وماكينات الخدمة الذاتية وتطبيق الشركة ومنصة اي سداد في تطبيقات البنوك والمحافظ الإلكترونية، وذلك بسبب أعمال تحديث وتطوير الأنظمة وفق الأيام والأوقات الآتية: الخميس 17 من أيلول لعام 2026 من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 12 ليلا سيحدث تشويش على الخدمات. الجمعة 18 من أيلول لعام 2026 من الساعة 9 مساء وحتى الساعة 12 ليلا سيكون هناك توقف كامل لكافة الخدمات. السبت 19 من أيلول لعام 2026 من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 12 ليلا سيحدث تشويش على الخدمات. ونهيب بمشتركين الأعزاء وخاصة الذين شارفت أرصدة عداداتهم على النفاد المبادرة إلى إعادة شحن عداداتهم قبل فترات التوقف المذكورة تجنبا لانقطاع التيار الكهربائي. نقدر تفهمكم لهذا الإجراء ونعتذر عن أي إزعاج قد يترتب عليه، ونؤكد أن هذه الأعمال تأتي في إطار تحديث وتطوير الأنظمة والارتقاء بمستوى الخدمات الرقمية المقدمة لمشتركينا. شركة كهرباء محافظة القدس نواصل التطوير لنقدم لكم خدمة أفضل.

0: الساعة الآن 1 ظهرا في راديو موال.
1: راديو موال.

0: لجميع مشتركينا في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه 2.
2: نقلا للأحداث المحلية،
3: يوم يا بكتاي السيارات يعني بالسوق ينزل بده يدفع مخالفة، ولا بده يروح على الارتباط، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحية، نسينا الصحية قابلات في مخالفة معلقة. طب يا عم دبر للناس، يا عم السوق بدك تدبر، حط يا عم دفع نصفة.
2: متابعة لهموم المواطن،
3: وكل شيء بيجي بقول لك الاحتلال يا عم، هو الاحتلال ما نعرف شو يسوي مقرب يا زلمة، هو الاحتلال ما نعرف شو يسوي من هون يا عم، مشان الله جنتونا قسما بالله كرهتونا، يعني مش ربنا، يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مقدسة مش محترمة وبس، يا بتكون عكس المسؤولية يا بتروحوا حلو عننا بركوف شفناكو.
2: آخر الأخبار والتطورات،
4: فإحنا شعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا، زي ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين، وإن شاء الله أفضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسى على بعض.
2: المواجهة المباشرة في طرح القضية،
3: أنا شاري سيارة أنت بتقول لي هذا والحل السحري عندك، يعني اطلع مواصلات، طب خليه يطلع مواصلات، هو ساكن في بيت نعم، خليه يطلع البلدية مواصلات.
2: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
5: أنا عارفة أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

0: راديو موال 101.7 FM.
1: تعلن شركة كهرباء محافظة القدس عن توقف مؤقت لعمليات شحن العدادات وتسديد الفواتير، وذلك في جميع أفرع الشركة ومكاتبها ومراكز الشحن المعتمدة وماكينات الخدمة الذاتية وتطبيق الشركة ومنصة أي سداد في تطبيقات البنوك والمحافظ الإلكترونية، وذلك بسبب أعمال تحديث وتطوير الأنظمة وفق الأيام والأوقات الآتية: الخميس 17 من أيلول لعام 2026 من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 12 ليلا سيحدث تشويش على الخدمات. الجمعة 18 من أيلول لعام 2026 من الساعة 9 مساء وحتى الساعة 12 ليلا سيكون هناك توقف كامل لكافة الخدمات. السبت 19 من أيلول لعام 2026 من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 12 ليلا سيحدث تشويش على الخدمات. ونهيب بمشتركين الأعزاء وخاصة الذين شارفت أرصدة عداداتهم على النفاد المبادرة إلى إعادة شحن عداداتهم قبل فترات التوقف المذكورة تجنبا لانقطاع التيار الكهربائي. نقدر تفهمكم لهذا الإجراء ونعتذر عن أي إزعاج قد يترتب عليه، ونؤكد أن هذه الأعمال تأتي في إطار تحديث وتطوير الأنظمة والارتقاء بمستوى الخدمات الرقمية المقدمة لمشتركينا. شركة كهرباء محافظة القدس، نواصل التطوير لنقدم لكم خدمة أفضل.

العلم وعلي راسك، خلي علمك يبقى عالي، أرضك شعبك جيشك ناسك هني رمز الوطن الغالي.

0: راديو موال 101.7 FM راديو الشباب الأول.
1: تعلن شركة كهرباء محافظة القدس عن توقف مؤقت لعمليات شحن العدادات وتسديد الفواتير، وذلك في جميع أفرع الشركة ومكاتبها ومراكز الشحن المعتمدة وماكينات الخدمة الذاتية وتطبيق الشركة ومنصة أي سداد في تطبيقات البنوك والمحافظ الإلكترونية، وذلك بسبب أعمال تحديث وتطوير الأنظمة وفق الأيام والأوقات الآتية: الخميس 17 من أيلول لعام 2026 من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 12 ليلا سيحدث تشويش على الخدمات. الجمعة 18 من أيلول لعام 2026 من الساعة 9 مساء وحتى الساعة 12 ليلا سيكون هناك توقف كامل لكافة الخدمات. السبت 19 من أيلول لعام 2026 من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 12 ليلا سيحدث تشويش على الخدمات. ونهيب بمشتركين الأعزاء وخاصة الذين شارفت أرصدة عداداتهم على النفاد المبادرة إلى إعادة شحن عداداتهم قبل فترات التوقف المذكورة تجنبا لانقطاع التيار الكهربائي. نقدر تفهمكم لهذا الإجراء ونعتذر عن أي إزعاج قد يترتب عليه، ونؤكد أن هذه الأعمال تأتي في إطار تحديث وتطوير الأنظمة والارتقاء بمستوى الخدمات الرقمية المقدمة لمشتركينا. شركة كهرباء محافظة القدس نواصل التطوير لنقدم لكم خدمة أفضل.

0: يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة. برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب أنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكثر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mowal.bs باستخدام الكيو آر الموجود على الصفحة عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أنه الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
1: صديقي، قد تكون من بين الذين يعتقدون أنه بإمكانك أن تخلص بأعمالك وأنك لا تحتاج إلى المسيح المخلص، ولكن سنرى اليوم من خلال مرض البرص أن الخطية خاطئة ومقرفة ولا شفاء إلا بالله. فابقوا معي.
2: طابت أوقاتكم مستمعي الكرام، أنتم وأنا على موعد جديد الآن مع حلقة أخرى من حلقات كنوز الحكمة، وذلك بمعية الأخ سهيل موسى، فأهلا بكم. اسمح لي صديقي أن أتابع معك القصة التي ابتدأناها البارحة والتي تحكي عن عمل المسيح لأجلنا. تذكر أن الأب ماتت زوجته فتزوج من ثانية، وهذه أخذت تكره ابن الأب بعد أن أنجبت ابنها. كبر الابن الأول وأصبح طبيبا، أما الثاني فصار عبدا للخطية ورفاق السوء، وصار سبب ألم لوالده. وحدث ذات يوم أن الابن الأصغر كان يسير في الشارع مخمورا في ساعة متأخرة من الليل يترنح في سكره، فصدمته سيارة وتم نقله إلى المستشفى في حالة خطيرة. وعندما وصل الخبر إلى البيت بسرعة البرق، انطلق والده وأمه ليكونا بالمستشفى وليشاهدا أروع منظر، إذ وجدا الأخ الكبير الطبيب ينقل لأخيه دما من دمه، وجثى على ركبتيه بجوار سريره يملأ الأجواء تضرعا. نفس أخي ثمينة عندك يا إلهي، انت شله، خلصه. وهنا ذاب قلب الأخ الصغير أمام صلاتي وحبي واعتنائي أخيه الطبيب، فأخذ يقول له: أخي، إنني لن أنسى ما حييت، أنك ضحيت بدمك من أجلي لتنقذ حياتي من موت محقق. نعم، أنا مدين لك بحياتي وحبي، أنا آسف يا أخي، فكم عملتك بأسلوب يخلو من المحبة والاحترام كأخ أكبر. إن حبك هزمني وانتصر علي. ورفع قلبه مصليا قائلا: إلهي، لقد أردت الشبع بالعالم فأطعمني العالم الهموم، وسقتني الدنيا المآسي وتحطمت آمالي على صخرة الفشل. ارحمني، اغفر لي آثامي، خلصني، أنا لك.

أما الزوجة فقد فتحت يديها وضمت في حضنها ابن زوجها الطبيب وأخذت تقول له والدموع تصبغ كلماتها: لقد أخجلتني يا ولدي، إذ لم تعاملني كما عاملتك، إن صنيعك العظيم مع أخيك حطم كبريائي وأذاب جمود مشاعري وحرك تبلد أحاسيسي من ناحيتك، سامحني يا ابني، فلقد بخلت عليك بالحب والحنان، بل كم ضيقتك وحاولت أن أعرقل طريق نجاحك، لكن حبك انتصر.

أما الابن الطبيب فقد حنت أحشاؤه وهو يستعرض مشوار حياته، وأخذ يقول لزوجة أبيه بكلمات مبللة بالدموع: أمي، ليس لأحد حب أعظم من هذا، أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه. لقد بذل المسيح ذاته على الصليب وعلمنا أن نبدل البغض حبا، والعداء صفحا، والحقد غفرانا. هكذا علم المسيح وهكذا عاش، فجسد القول فعلا حيا والتعليم عملا واقعا. أنا أحبك يا أمي ولا أكن لك حقدا أو انتقاما. ورفعت الزوجة عينيها نحو السماء، وفي كلمات مخلصة نابعة من قلبها قالت: إلهي، سامحني، اغفر لي، امتلك حياتي. ونظر الابن الأصغر من سريره وبلهجة إخلاص وحب قال لأمه: من الآن سيعيش أخي معنا في البيت ولا يتركنا أبدا، فهو الذي أنقذ حياتي وهو الذي قادني إلى معرفة المسيح. وهزت الأم رأسها بالإجاب في تأثر بالغ عميق، وهكذا اغرورقت عينا الأب بدموع الفرح والشكر، إذ حقق الرب طلبته وأمنيته، وصار البيت كله ملكا للمسيح.

0: والآن إلى دراسة جديدة في سفر اللاويين مع الأخ سهيل موسى.
1: يسعدني أصدقائي أن أجتمع بكم من جديد من حول الكتاب المقدس، وأشكركم على رفقتكم الثمينة لي. أنتم أعزاء على قلبي، وأنتظر لقياكم كل يوم بفارغ الصبر. ما زلنا في صدد تناول السفر الثالث من الكتاب المقدس سفر اللاويين، وقد انتهينا في الحلقة السابقة من دراسة الإصحاح 12 الذي يشدد على الجانب الداخلي من الخطية. فنحن لا نصبح خطاة بالتلامس فحسب، بل ونحن خطاة بالولادة. اختص هذا الإصحاح بالأمومة ونقل الخطية بالوراثة. في الواقع إن الطبيعة التي نرثها أبا عن جد هي الطبيعة الساقطة الخاطئة، ومهما قلبنا الطرف في طبيعة الإنسان الساقط وفي أي دور من أدوار تاريخ حياته، سواء في دور الولادة أو الطفولة أو الشباب أو الشيخوخة، من الرحم إلى القبر، فإنها موصوفة بالضعف والفساد والنجاسة. فكرة العالم عن البراءة والفضيلة والصلاح هي صورة أم تحمل طفلها الصغير بين ذراعيها بكل حنان، لكن الله يرسم لنا صورة مغايرة، لوحة معاكسة في هذا الإصحاح الذي تأملنا به في المرات الماضية. صحيح أنها صورة أم تحمل طفلها أيضا، لكن هذا الطفل مفعم بالنجاسة والخطية. هل تعرف ماذا حدث؟ هذه الأم أنجبت إلى العالم إنسانا خاطئا، وهذا كل ما تستطيع أن تعمله، لأنها هي نفسها خاطئة. كذلك الحال بالنسبة للوالد. الحقيقة أن المرأة تتألم في ولادة طفلها هي دليل على دينونة الله، ولكن بالطبع هذا لا يعني أنها تفقد خلاصها عندما تنجب خاطئا إلى العالم. هي لا تخلص بالولادة، بل من خلال الولادة. بكلمات أخرى، المرأة لا تصبح نجسة وتفقد خلاصها بإنجاب خاطئ إلى العالم. دليل خلاصها يظهر بإيمانها والمحبة والعيش التقي والتعقل. ألم المخاض تحت النعمة يذكر الأم بأن خاطئا قد ولد بالرغم من كونها مؤمنة. الفترة الأولى التي تكون المرأة فيها نجسة تتكون من 7 أيام، يلي ذلك في اليوم 8 ختان الطفل. الولادة الطبيعية لا تعني أبدا دخول الإنسان في علاقة صحيحة مع الله، بل تفصل الإنسان عن الله. الفترة الثانية تتكون من 33 يوما، وهكذا يصبح المجموع 40 يوما. وهذا يؤكد الحقيقة أن الختان كان له معنى التطهير. ومريم قدمت ذبيحة عن نجاستها بعد ولادة المسيح الخالي من الخطية. لم تقدم أي ذبيحة عن يسوع، بل بيسوع هو الوحيد الخالي من كل خطية، هو الذي صار ذبيحة للخطية، خطية العالم. إنه حمل الله. يجب على كل أم أن تقبل المسيح في حياتها، وعليها أن تربي ابنها الخاطئ ليقبل المسيح في حياته. الصليب هو وحده علاج ضعف الإنسان ودواء علته. ومتى أدركت النفس قيمة ذلك العمل المجيد، نالت التطهير الكامل وتمتعت به. نأتي اليوم ضمن دراستنا في سفر اللاويين إلى الإصحاح 13. يتعامل هذا الإصحاح مع تفاقم الخطية. يقول يسوع: لأن من القلب تخرج أفكار شريرة، قتل، زنا، فسق، سرقة، شهادة زور، تجديف، هذه هي التي تنجس الإنسان، وأما الأكل بأيد غير مغسولة فلا ينجس الإنسان. نأتي الآن إلى قسم غير عادي من سفر اللاويين، وهو يحكي عن مرض البرص. قد نتساءل أحيانا ما إذا كان الموضوع عمليا ليومنا هذا. صديقي، سفر اللاويين سفر عملي جدا، ويمكننا أن نطلق على هذا القسم التسمية التالية: القداسة في الحياة اليومية. الله مهتم بسلوك أولاده. رأينا اهتمامه بالطعام، والآن في هذه الإصحاحات من 13 وحتى 15 نراه يهتم بالبرص والتطهير من سيلان الجسم. مسائل البرص والسيلان هذه ترمز إلى ظهور الخطية في قلب الإنسان، تبين تفاقم الخطية وتأثيرها على الأفعال. التركيز في سفر اللاويين هو على الخطية، وغريب أن نرى هذا في قلب سفر العبادة لإله قدوس. قذارة الخطية والنفور منها ممثلة بالبرص، كما ونرى فقدان الأمل ومماتية الخطية. الأبرص الذي كان يسير على الطرقات الترابية مناديا نجس نجس، كان ليذكر الشعب بأنهم هم أيضا برص من الناحية المعنوية، وبحاجة إلى تطهير فوق اعتيادي. صديقي، قد تكون من بين الذين يعتقدون أنه بإمكانك أن تخلص بأعمالك وأنك لا تحتاج إلى المسيح المخلص، ولكنك إذا كنت قادرا أن تدخل السماء كما أنت بدون المسيح، فستدخلها عن طريق صراخك نجس نجس، ولا يمكنك أن تقترب من محضر الله. المشكلة أن الإنسان يعتقد بإمكانية مطالبته الله بشيء ما، ولكن كلا، الله غير مديون لأحد بشيء. يمكنه أن يبيد الأرض التي تعتبر لا شيء في كونه الفسيح دون أن يشعر بالذنب، ومعه حق، ولكن شكرا لله أنه يحبنا. هذه الرابطة الوحيدة التي تربطه بنا. يحاول الله أن يوصل لنا فكرة رئيسة هنا: الخطية خاطئة جدا ومقرفة. مشابهة الخطية بمرض البرص أمر يتكرر دائما في الكتاب المقدس. يقول المرنم: ليست في جسدي صحة من جهة غضبك، ليست في عظامي سلامة من جهة خطيتي، قد أنتنت، قاحت حبر ضربي من جهة حماقتي، لأن خاصرتي قد امتلأتا احتراقا وليست في جسدي صحة، لأنني أخبر بإثمي وأغتم من خطيتي. هذه الطريقة التي نتطلع فيها إلى الله. إشعياء أيضا كان يفكر بالبرص وهو يصف خطايا شعبه: من أسفل القدم إلى الرأس ليس فيه صحة، بل جرح وإحباط وضربة طرية لم تعصر ولم تعصب ولم تلين بالزيت. لكن أحزاننا حملها، وأوجاعنا تحملها، ونحن حسبناه مصابا مضروبا من الله ومذلولا، وهو مجروح لأجل معاصينا، مسحوق لأجل آثامنا، تأديب سلامنا عليه وبحبوره شفينا. يقول البعض أنه يتحدث عن البرص هنا وأنه يشير إلى المرض الجسدي. كلا، إشعياء يتحدث عن الخطية الموضوعة على الرب يسوع. استمع إلى الرسول بطرس مؤكدا: الذي حمل هو نفسه خطايانا في جسده على الخشبة لكي نموت عن الخطايا فنحيا للبر الذي بجلدته شفيتم. كنا أموات بالخطية، وهو حمل خطايانا في جسمه على الصليب. إن الأمراض الجسدية لهي تعبير عن الخطية، ووراء الجراثيم تكمن الخطية. لو لم توجد الخطية لما وجد الموت أو المرض. هناك أمران هامان يجب أن نأخذهما بعين الاعتبار قبل أن نباشر تأملاتنا في هذا الإصحاح 13 من اللاويين. أولاً، لا يوافق الكتاب المقدس أبدا وجهة النظر السائدة بأن البرص كان غير قابل للشفاء في ذلك الزمن، فالتطهير مذكور في العدد الثاني من الإصحاح 14 من السفر، كما ونجد شفاء معجزيا لبعض حالات البرص كنعمان السرياني المذكور في سفر الملوك الثاني. وأيضا يعتقد البعض أن أيوب كان مصابا بالبرص ولكنه لم يكن معروفا آنذاك. كان لديهم دواء لشفاء البرص حتما. هذا الإصحاح والإصحاح الذي يلي لا يحتوي على علاج للبرص، بل نرى إرشادات للكهنة لتحديد حالة البرص والكشف عنها، والإجراءات التي يجب اتخاذها لمنع انتشاره في المحلة. وبعد التطهير كانت هناك بعض المراسم المتبعة. الهدف الرئيسي هو تعليم الحقائق الروحية العظمى بالارتباط مع تطهير البرص كمثال للخطية. ثانيا، الأمر ليس بحثا علميا للكشف عن المرض والوقاية منه وعلاجه. لا يوجد أي محاولة لتشخيصه طبيا، كان تشخيصا عمليا مناسبا لعلوم ذلك الزمن، وحاويا على دروس روحية عظيمة لهذا اليوم. هناك نقاش يدور اليوم بين بعض الأوساط المسيحية حول ما إذا كان البرص الحالي هو نفس المرض الذي كان سائدا زمن موسى. هناك المعارضون وهناك المؤيدون. يبدو أن الأوصاف الواردة في هذه الإصحاحات تخص البرص كما نعرفه اليوم، ولكنها تحتوي أيضا على الأمراض التالية: الفيال أو تضخم أعضاء الجسم، أمراض الجلد، السيلان أو التقيح، السرطان، الأورام والأمراض الاجتماعية. هذا مصور في الإصحاح 15 كما سنراه لاحقا. في الواقع لا نجد هنا إلا المراحل البدائية من البرص، وعندما يظهر الشخص على أنه أبرص فعلا كان يطرد من المجتمع. إذن يتعامل هذا الإصحاح مع تطهير البرص وليس مع علاجه، فالأبرص كان يتطهر بعد أن يشفى. يخبرنا العددان الأول والثاني من الإصحاح 13 ما يلي: وكلم الرب موسى وهارون قائلا: إذا كان إنسان في جلد جسده ناتئ أو قباء أو لمعة تصير في جلد جسده ضربة برص، يؤتى به إلى هارون الكاهن أو إلى أحد بنيه الكهنة. مقارنة مع طرق التشخيص الحديثة، تبدو هذه الطرق هنا بدائية ومتأخرة، ولكنها مناسبة لعلوم ذلك الوقت. لم يكن التشخيص يتم لوصف العلاج، كان طقسا احتفاليا. اليوم إذا ما أراد الطبيب أن يكشف عن مرض السرطان مثلا، عليه أن يأخذ عينة من الورم أو خزعة بطريقة علمية لتحديد ضرورة الجراحة. لابد وأنهم في ذلك الوقت كانوا يعرفون الكثير حتى يستطيعوا تحديد المرض. كان الكاهن يرى آلاف الحالات، وكان يعرف عما يبحث في الجسم لكشف المرض. ثلاثة أعراض بارزة كانت تكشف: ناتئ، قباء، ولمعة. هذه هي أعراض البرص، ولكن حامل هذه الأعراض ليس بالضرورة أبرصا. الخطوة الأولى هي أن يؤتى بالمريض الذي تظهر عليه الأعراض إلى هارون أو أحد الكهنة. هكذا الحال بالنسبة لنا، فإن أي خطية تظهر في حياتنا، كبيرة كانت أم صغيرة، علينا أن نأتي بها إلى رئيس كهنتنا العظيم الذي هو في نفس الوقت الطبيب العظيم، كما وعلينا أن نذهب إليه أيضا عندما نصاب بالأمراض الجسدية. هذا لا يعني أنك لا تذهب إلى الطبيب من أجل العلاج، ولكن اذهب إلى المسيح أولا. فلنتقدم بثقة إلى عرش النعمة لكي ننال رحمة ونجد نعمة عونا في حينه، فمن ثم يقدر أن يخلص أيضا إلى التمام الذين يتقدمون به إلى الله، إذ هو حي في كل حين ليشفع فيهم. إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. يقول العدد الثالث: فإن رأى الكاهن الضربة في جلد الجسد، وفي الضربة شعر قد ابيض، ومنظر الضربة أعمق من جلد جسده، فهي ضربة برص، فمتى رآه الكاهن يحكم بنجاسته. لم يكن الحكم طائشا أو تعسفيا، كان الشخص يفحص على مدى فترة معقولة من الزمن، فلا يبني الكاهن حكمه على مجرد إشاعة أو سماع وشاية، بل ينظر في المسألة بنفسه ويحكم فيها حكما كهنوتيا بعد التأمل الدقيق والفحص المستطيل، فلا ينقاد لأفكاره ولا يحكم بمقتضى حاسياته، ولا يتبع حكمته في أي أمر، لأن الإرشاد في كلام الله كان كافيا. إذا بدأت الآفة تتلاشى كان الشخص يصرف لبيته. إذا تحول الشعر إلى اللون الأبيض فهذا يعني أن المرض كان تحت الجلد، عندها كان الكاهن يصرح بنجاسة هذا الشخص. صديقي المستمع، إن طبيبنا العظيم قد أجرى فحصا دقيقا لنا وقام بتشخيصنا. وماذا كانت النتيجة؟ حنجرتهم قبر مفتوح، بألسنتهم قد مكروا، سم الأصلال تحت شفاههم، وفمهم مملوء لعنة ومرارة، أرجلهم سريعة إلى سفك الدم، في طرقهم اغتصاب وسحق. يقول الله: الجميع أخطأوا، نحن نجسون. وكغيره من الأطباء، فإن الطبيب العظيم يطلب منا أن نفتح أفواهنا لينظر إلى الأعماق، إلى حناجرنا، ثم يطلب منا أن نمد ألسنتنا، وعندها يرى الكذب والغش. كلنا برص روحيون، ولا يمكن لله أن يقبل البرص في السماء، لابد من علاجهم قبل دخولهم السماء. نعم، البرص مثال للخطية، فهو يصبح مكشوفا بطرق تعافها النفس، والخطية مقززة للغاية. البرص مرض رهيب جدا، الأمر الذي دعا روح الله أن يستخدمه مثالا للخطية. يبدأ البرص بشيء صغير كالناتئ ليصبح مرضا مميتا، ما كان صغيرا يصبح في النهاية مرعبا وقاتلا. والبرص في دول اليوم يعزلون كلية عن عامة الناس ويوضعون تحت الحجر الصحي في المصحات. هكذا الخطية أخي الكريم، فهي تبدو صغيرة كما في الطفل. يضحك الآباء عندما يرون طفلهم يصرخ ويركل بقدميه ظنا منهم أن الأمر مزاح، ولكن إذا ما تربى هذا الولد واقتيد إلى معرفة المسيح المخلصة، فإنه سيصبح في يوم من الأيام مجرما. السكير ومدمن المخدرات لم يولدا هكذا، ولكنهما ابتدأا بجرعة بسيطة. الخطية تبدأ صغيرة وبسيطة. من ناحية أخرى، فإن البرص ينتشر بطيئا وتدريجيا، ولكن بشكل حتمي. من بداية صغيرة ينتشر إلى أزمة حقيقية. قال أحد المرسلين في وصفه للمرض: يصل البرص إلى درجة يسقط فيها شعر الشخص وحواجبه، وتقلع أظافره، وتتقلص مفاصله، وتذوب اللثة في فمه، وتتساقط أسنانه، ويتآكل لسانه وحلقه وعيناه وأنفه تدريجيا، إلى أن يختفي الشخص نفسه. هكذا يصف الله الخطية. ثم الشهوة إذا حبلت تلد خطية، والخطية إذا كملت تنتج موتا. البرص موت حي، فقد كان الأبرص يعامل على أنه ميت وهو حي. وتذكر أن أجرة الخطية هي موت. لا تضلوا، الله لا يشمخ عليه، فإن الذي يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضا، لأن من يزرع لجسده فمن الجسد يحصد فسادا، ومن يزرع للروح فمن الروح يحصد حياة أبدية. تماما كالبرص، فإن الخطية تدمر الإنسان، كلاهما هادمان في تأثيرهما، يعملان بطيئا وتدريجيا حتى ينتهيان بالموت. لا أحد يصبح منغمسا في الخطية بين ليلة وضحاها. والبرص لم يكن يقتل صاحبه في ذات اليوم، لم يكن كالسكتة القلبية، كانت حياة الأبرص موتا ماشيا على الطرقات. هكذا الخاطئ، فإنه ميت وهو حي. يقول بولس: وأنتم إذ كنتم أمواتا بالذنوب والخطايا التي سلكتم فيها قبلا حسب دهر هذا العالم. نعم، النهاية الحتمية والأليمة للبرص أو الخطية هي الموت. البرص يا صديقي لا يحدث ألما حادا لا يطاق كما في معظم الأمراض. البرص يجعل المرأة حزينا قلقا، والخطية أيضا تنتج الحزن والقلق في الإنسان. نرى الناس يحاولون شتى الوسائل للترفيه عن أنفسهم، لأنهم يعانون من الحزن والكآبة، يجوبون الحانات وعلب الليل للتسلية. نعم، جيلنا اليوم جيل تحكه قدماه، جيل أبرص. الخطية تأتي بالشخص إلى مرحلة عدم الإحساس، كما قال بولس: الذين إذ هم قد فقدوا الحس أسلموا نفوسهم للدعارة ليعملوا كل نجاسة في الطمع. وصلوا إلى نقطة فيها ضمائرهم موسومة. يعتقد أن البرص مرض وراثي. إذا كان كذلك أم لم يكن، فالخطية حتما وراثية، فالخطاة لا يجلبون إلى هذا العالم إلا خطاة. أخيرا، البرص والخطية تفصلان الإنسان عن الله. قد يظهر الأمر قاسيا أن الأبرص لم يكن مطرودا من المجتمع فحسب، بل ومن الموضع المقدس أيضا، ولكن يجب التذكر أن الله قدوس، هو أصل البر والطهارة. لذلك فإن البرص رمز مناسب للخطية التي تفصل الإنسان عن الله. يقول إشعياء: بل آثامكم صارت فاصلة بينكم وبين إلهكم، وخطاياكم سترت وجهه عنكم حتى لا يسمع. وهكذا مستمعي، نجد أن البرص يشير للخطية بشكل كامل، إنه الخطية ممثلة لحما ودما. كان الكاهن ينظر إلى الأبرص ويعلن أنه نجس، كذلك الطبيب العظيم الذي ينظر إلى البشر ويصرح بأننا نجسون، وهو يفعل ذلك لكيما نأتي إليه من أجل تطهيرنا. هو مستعد ليس أن ينظر فقط، بل أن يلمس برصنا ليشفينا.
2: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم أو فتحت قدامكم أسئلة روحية أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصيا وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mowal.ps من خلال الQR الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج. كلمونا أو راسلونا على رقم الواتساب 00970-592-201-017 أو على صفحة كنوز الحكمة من على فيسبوك. ربنا يبارككم. وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم، احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.

0: الساعة الآن 2 ظهرا في راديو موال.
1: راديو موال
2: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 27 الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.

0: ملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.
2: راديو موال.

0: 101.7 FM.
1: تعلن شركة كهرباء محافظة القدس عن توقف مؤقت لعمليات شحن العدادات وتسديد الفواتير، وذلك في جميع أفرع الشركة ومكاتبها ومراكز الشحن المعتمدة وماكينات الخدمة الذاتية وتطبيق الشركة ومنصة أي سداد في تطبيقات البنوك والمحافظ الإلكترونية، وذلك بسبب أعمال تحديث وتطوير الأنظمة وفق الأيام والأوقات الآتية: الخميس 17 من أيلول لعام 2026 من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 12 ليلا سيحدث تشويش على الخدمات. الجمعة 18 من أيلول لعام 2026 من الساعة 9 مساء وحتى الساعة 12 ليلا سيكون هناك توقف كامل لكافة الخدمات. السبت 19 من أيلول لعام 2026 من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 12 ليلا سيحدث تشويش على الخدمات. ونهيب بمشتركين الأعزاء وخاصة الذين شارفت أرصدة عداداتهم على النفاد المبادرة إلى إعادة شحن عداداتهم قبل فترات التوقف المذكورة تجنبا لانقطاع التيار الكهربائي. نقدر تفهمكم لهذا الإجراء ونعتذر عن أي إزعاج قد يترتب عليه، ونؤكد أن هذه الأعمال تأتي في إطار تحديث وتطوير الأنظمة والارتقاء بمستوى الخدمات الرقمية المقدمة لمشتركينا. شركة كهرباء محافظة القدس، نواصل التطوير لنقدم لكم خدمة أفضل.

0: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة سليلي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
1: منتزه فرح ومراحل عائلي، فرحتكم تكمل معنا. بدكم مكان حلو للعيلة والأطفال؟ بدكم قاعدة مريحة، أجواء جميلة ومساحة واسعة تقضوا فيها أحلى الأوقات؟ أهلا وسهلا فيكم في منتزه فرح ومراحل عائلي في بيت جالة. ألعاب وترفيه للأطفال، كافيتيريا لخدمتكم، مساحة مناسبة للشواء، قاعدات مريحة وطلة ولا أروع، ومواقف سيارات واسعة ومريحة، مكان مناسب للعائلات واللمة الحلوة. تعالوا اقضوا وقتكم، خلوا أولادكم يفرحوا واستمتعوا بأجواء فرح ومرح. منتزه فرح ومرح العائلي بيت جالة، قرب مخيم عايدة. للاستفسار على الرقم 0597-234-022. منتزه فرح ومرح، المكان اللي بتحلى فيه اللمة.
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
3: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.

0: 101.7 راديو موال.
1: تعلن شركة كهرباء محافظة القدس عن توقف مؤقت لعمليات شحن العدادات وتسديد الفواتير، وذلك في جميع أفرع الشركة ومكاتبها ومراكز الشحن المعتمدة وماكينات الخدمة الذاتية وتطبيق الشركة ومنصة أي سداد في تطبيقات البنوك والمحافظ الإلكترونية، وذلك بسبب أعمال تحديث وتطوير الأنظمة وفق الأيام والأوقات الآتية: الخميس 17 من أيلول لعام 2026 من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 12 ليلا سيحدث تشويش على الخدمات. الجمعة 18 من أيلول لعام 2026 من الساعة 9 مساء وحتى الساعة 12 ليلا سيكون هناك توقف كامل لكافة الخدمات. السبت 19 من أيلول لعام 2026 من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 12 ليلا سيحدث تشويش على الخدمات. ونهيب بمشتركين الأعزاء وخاصة الذين شارفت أرصدة عداداتهم على النفاد المبادرة إلى إعادة شحن عداداتهم قبل فترات التوقف المذكورة تجنبا لانقطاع التيار الكهربائي. نقدر تفهمكم لهذا الإجراء ونعتذر عن أي إزعاج قد يترتب عليه، ونؤكد أن هذه الأعمال تأتي في إطار تحديث وتطوير الأنظمة والارتقاء بمستوى الخدمات الرقمية المقدمة لمشتركينا. شركة كهرباء محافظة القدس نواصل التطوير لنقدم لكم خدمة أفضل.

0: 101.7 اف ام.
1: تعلن شركة كهرباء محافظة القدس عن توقف مؤقت لعمليات شحن العدادات وتسديد الفواتير، وذلك في جميع أفرع الشركة ومكاتبها ومراكز الشحن المعتمدة وماكينات الخدمة الذاتية وتطبيق الشركة ومنصة أي سداد في تطبيقات البنوك والمحافظ الإلكترونية، وذلك بسبب أعمال تحديث وتطوير الأنظمة وفق الأيام والأوقات الآتية: الخميس 17 من أيلول لعام 2026 من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 12 ليلا سيحدث تشويش على الخدمات. الجمعة 18 من أيلول لعام 2026 من الساعة 9 مساء وحتى الساعة 12 ليلا سيكون هناك توقف كامل لكافة الخدمات. السبت 19 من أيلول لعام 2026 من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 12 ليلا سيحدث تشويش على الخدمات. ونهيب بمشتركين الأعزاء وخاصة الذين شارفت أرصدة عداداتهم على النفاد المبادرة إلى إعادة شحن عداداتهم قبل فترات التوقف المذكورة تجنبا لانقطاع التيار الكهربائي. نقدر تفهمكم لهذا الإجراء ونعتذر عن أي إزعاج قد يترتب عليه، ونؤكد أن هذه الأعمال تأتي في إطار تحديث وتطوير الأنظمة والارتقاء بمستوى الخدمات الرقمية المقدمة لمشتركينا. شركة كهرباء محافظة القدس نواصل التطوير لنقدم لكم خدمة أفضل.

0: خير لجميع مشتركينا في الضفة الحاليين والجدد. انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawwal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
2: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

تعلن شركة كهرباء محافظة القدس عن توقف مؤقت لعمليات شحن العدادات وتسديد الفواتير، وذلك في جميع أفرع الشركة ومكاتبها ومراكز الشحن المعتمدة وماكينات الخدمة الذاتية وتطبيق الشركة ومنصة أي سداد في تطبيقات البنوك والمحافظ الإلكترونية، وذلك بسبب أعمال تحديث وتطوير الأنظمة وفق الأيام والأوقات الآتية: الخميس 17 من أيلول لعام 2026 من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 12 ليلا سيحدث تشويش على الخدمات. الجمعة 18 من أيلول لعام 2026 من الساعة 9 مساء وحتى الساعة 12 ليلا سيكون هناك توقف كامل لكافة الخدمات. السبت 19 من أيلول لعام 2026 من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 12 ليلا سيحدث تشويش على الخدمات. ونهيب بمشتركين الأعزاء وخاصة الذين شارفت أرصدة عداداتهم على النفاد المبادرة إلى إعادة شحن عداداتهم قبل فترات التوقف المذكورة تجنبا لانقطاع التيار الكهربائي. نقدر تفهمكم لهذا الإجراء ونعتذر عن أي إزعاج قد يترتب عليه، ونؤكد أن هذه الأعمال تأتي في إطار تحديث وتطوير الأنظمة والارتقاء بمستوى الخدمات الرقمية المقدمة لمشتركينا. شركة كهرباء محافظة القدس نواصل التطوير لنقدم لكم خدمة أفضل.

0: موال اف ام.
1: تعلن شركة كهرباء محافظة القدس عن توقف مؤقت لعمليات شحن العدادات وتسديد الفواتير، وذلك في جميع أفرع الشركة ومكاتبها ومراكز الشحن المعتمدة وماكينات الخدمة الذاتية وتطبيق الشركة ومنصة أي سداد في تطبيقات البنوك والمحافظ الإلكترونية، وذلك بسبب أعمال تحديث وتطوير الأنظمة وفق الأيام والأوقات الآتية: الخميس 17 من أيلول لعام 2026 من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 12 ليلا سيحدث تشويش على الخدمات. الجمعة 18 من أيلول لعام 2026 من الساعة 9 مساء وحتى الساعة 12 ليلا سيكون هناك توقف كامل لكافة الخدمات. السبت 19 من أيلول لعام 2026 من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 12 ليلا سيحدث تشويش على الخدمات. ونهيب بمشتركين الأعزاء وخاصة الذين شارفت أرصدة عداداتهم على النفاد المبادرة إلى إعادة شحن عداداتهم قبل فترات التوقف المذكورة تجنبا لانقطاع التيار الكهربائي. نقدر تفهمكم لهذا الإجراء ونعتذر عن أي إزعاج قد يترتب عليه، ونؤكد أن هذه الأعمال تأتي في إطار تحديث وتطوير الأنظمة والارتقاء بمستوى الخدمات الرقمية المقدمة لمشتركينا. شركة كهرباء محافظة القدس نواصل التطوير لنقدم لكم خدمة أفضل.

تعلن شركة كهرباء محافظة القدس عن توقف مؤقت لعمليات شحن العدادات وتسديد الفواتير، وذلك في جميع أفرع الشركة ومكاتبها ومراكز الشحن المعتمدة وماكينات الخدمة الذاتية وتطبيق الشركة ومنصة أي سداد في تطبيقات البنوك والمحافظ الإلكترونية، وذلك بسبب أعمال تحديث وتطوير الأنظمة وفق الأيام والأوقات الآتية: الخميس 17 من أيلول لعام 2026 من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 12 ليلا سيحدث تشويش على الخدمات. الجمعة 18 من أيلول لعام 2026 من الساعة 9 مساء وحتى الساعة 12 ليلا سيكون هناك توقف كامل لكافة الخدمات. السبت 19 من أيلول لعام 2026 من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 12 ليلا سيحدث تشويش على الخدمات. ونهيب بمشتركين الأعزاء وخاصة الذين شارفت أرصدة عداداتهم على النفاد المبادرة إلى إعادة شحن عداداتهم قبل فترات التوقف المذكورة تجنبا لانقطاع التيار الكهربائي. نقدر تفهمكم لهذا الإجراء ونعتذر عن أي إزعاج قد يترتب عليه، ونؤكد أن هذه الأعمال تأتي في إطار تحديث وتطوير الأنظمة والارتقاء بمستوى الخدمات الرقمية المقدمة لمشتركينا. شركة كهرباء محافظة القدس نواصل التطوير لنقدم لكم خدمة أفضل.

الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.

0: فيش زي الكاش. جوال رح تربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
2: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: الساعة الآن 14:00 في راديو موال.
1: تعلن شركة كهرباء محافظة القدس عن توقف مؤقت لعمليات شحن العدادات وتسديد الفواتير، وذلك في جميع أفرع الشركة ومكاتبها ومراكز الشحن المعتمدة وماكينات الخدمة الذاتية وتطبيق الشركة ومنصة أي سداد في تطبيقات البنوك والمحافظ الإلكترونية، وذلك بسبب أعمال تحديث وتطوير الأنظمة وفق الأيام والأوقات الآتية: الخميس 17 من أيلول لعام 2026 من الساعة 6:00 مساء وحتى الساعة 12:00 ليلا سيحدث تشويش على الخدمات. الجمعة 18 من أيلول لعام 2026 من الساعة 9:00 مساء وحتى الساعة 12:00 ليلا سيكون هناك توقف كامل لكافة الخدمات. السبت 19 من أيلول لعام 2026 من الساعة 6:00 مساء وحتى الساعة 12:00 ليلا سيحدث تشويش على الخدمات. ونهيب بمشتركين الأعزاء وخاصة الذين شارفت أرصدة عداداتهم على النفاد المبادرة إلى إعادة شحن عداداتهم قبل فترات التوقف المذكورة تجنبا لانقطاع التيار الكهربائي. نقدر تفهمكم لهذا الإجراء ونعتذر عن أي إزعاج قد يترتب عليه، ونؤكد أن هذه الأعمال تأتي في إطار تحديث وتطوير الأنظمة والارتقاء بمستوى الخدمات الرقمية المقدمة لمشتركينا. شركة كهرباء محافظة القدس نواصل التطوير لنقدم لكم خدمة أفضل.

0: راديو موال 101.7 اف ام، راديو الشباب الاول.
1: من حقك تحكي، من حقك تشكي، انت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا واكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.

0: بأجمل باقات الورود. أسعد الله مساءكم أعزائنا المستمعين، أعزائنا المتابعين، أينما كنتم وأينما حللتم، إطلالة مسائية جديدة عبر أثير موال وحديث البلد. تحيات المحبة دائما ننقلها لكافة متابعينا في الوطن خارج الوطن، لكل من انضم إلينا في هذه الأثناء، ودائما وأبدا بنوجه تحيات المحبة للجميع. مسيكم جميعا بالخير والمحبة. تحيات المحبة أيضا ننقلها لكافة متابعينا على الطرقات، لكل من ضبط مؤشر الإذاعة الآن على 101.7 FM. أكثر هذه الأيام من الحمد والشكر لله. أعظم النعم يا أخوان هي الصحة والعافية، وهما أغلى ما يمتلكه الإنسان، وشكر الله وحمده يزيد النعم ويحفظها دائما وأبدا. يعني خليكم شاكرين لنعم الصحة والعافية، لأن من يتوجه إلى المستشفيات ويرى الوضع هناك بيعرف قديش إحنا يعني عايشين في نعمة كبيرة. فنتمنى للجميع الصحة والعافية وهداة البال للجميع إن شاء الله. اليوم الخميس الخامس من ربيع آخر لعام 1448 للهجرة، 17 من أيلول لعام 2026 للميلاد. ما زلنا نعيش معكم أجواء الصيف ونترقب حلول فصل الخريف مطلع أو منتصف الأسبوع المقبل في 23 من الشهر الجاري. إن شاء الله أن القادم بكون أفضل، القادم إن شاء الله أن بكون لصالح شعبنا الفلسطيني المعطاء الصامد الصابر على هذه الأرض المباركة. دوما تفاءلوا بالخير تجدوه. بنوجه تحيات المحبة لكافة المغتربين الذين انضموا إلينا ضمن حديث البلد لهذا المساء الذي نحاول من خلاله أن نجمل آخر الأخبار، آخر التطورات، كل ما يدور من حولنا من أحداث وأخبار. بنوجه كمان تحيات المحبة لكافة الأصدقاء اللي بيتابعونا كمان من أماكن العمل، يعطيكم ألف ألف عافية لكل العائدين من أماكن عملكم. إن شاء الله أن كان يومكم موفق، يوم ناجح بامتياز. إن شاء الله أن أيامكم بتكون كلها خير، وعنوانها العطاء والمحبة والخير. دائما نتمناه لكم أينما كنتم وأينما تواجدتم. اليوم ربما الكل بتحدث عن الشجارات، وآخر مقطع فيديو اليوم الكل شاهد ملثمون مجهولون قاموا بالاعتداء على امرأة وشاب خلال شجار وقع في بلدة بيرنبالة شمال غرب القدس. يعني الصور ومقطع الفيديو أثار ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. يعني الكل بتذكر ما حدث مع بائع العصير والاعتداء عليه أمام طفلته، اليوم تم الاعتداء على مواطن وزوجته أو قريبته أثناء شجار وقع أيضا في شمال غرب القدس. الكل بتسأل يعني وين وصل الحال بنا كفلسطينيين، وخاصة في موضوع الشجارات. يعني الوضع وصل لدرجة إن الكل بتسأل يعني شو اللي بدعونا إن نستخدم العنف ضد بعضنا البعض بهذا الشكل الكبير. حقيقة العنف الذي لا يتوقف، العنف اللي الكل بتساءل يعني شو الفائدة من زيادة العنف بين بعضنا البعض. بالمسا على صديقنا العزيز عيسى أبو سعد، الله يسعد مساك، وأبو علي جارنا الله يسعد مساك، محمد أبو خلدون الصديق الصدوق من خيرة شباب البلد الله يسعد مساكم جميعا ويديم عليكم دائما الصحة وهدات البال للجميع إن شاء الله. إبراهيم أبو رميس يسعد مساك وكل من يقوم الآن بمشاركة البث المباشر لحديث البلد، إن شاء الله دائما كل أخباركم بتكون كلها خير ومحبة، دائما يعني محبة للجميع. ربما الكل سمع عن التحالف التركي الباكستاني السعودي، اليوم بعد هذا التحالف وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف أكد أن الوقت قد حان لتنفيذ اتفاق مكة في ظل تصاعد الهجمات التي تشنها جماعة أنصار الله الحوثيين باتجاه المملكة العربية السعودية وسط مخاوف من اتساع رقعة الصراع وامتداده إلى جبهات جديدة في المنطقة. محللون يقولون ربما الباكستان وتركيا والسعودية هم من سيقضون على الحوثيين في اليمن. هذا الخبر ربما أثار حفيظة كثير من المحللين السياسيين الذين تساءلوا هل حان الوقت للقضاء على الحوثيين من خلال باكستان وتركيا والسعودية. وزير كما قلنا الدفاع الباكستاني قال إن التزام بلاده بحماية المملكة العربية السعودية وأماكنها المقدسة لا يزال قائما، مشددا على أن هذا الالتزام يستند إلى واجب أخلاقي وعقائدي ولا يرتبط أيضا بوجود اتفاقية رسمية من عدمه. وأوضح وزير الدفاع الباكستاني أن إسلام أباد متمسكة بالتزاماتها تجاه المملكة، مؤكدا أن حماية الأراضي السعودية والمقدسات الإسلامية تمثل مسؤولية ثابتة بالنسبة لبلاده. هذا بالنسبة لتدخل التركي الباكستاني السعودي لضرب الحوثيين في اليمن. هذه الأخبار وأخرى سنعود إليها في سياق حديث البلد لهذا المساء، لكن دائما وأبدا يبقى لاتصالاتكم مداخلاتكم يبقى لها الأولوية في إذاعتها بين فقرات هذا البرنامج. نذكر أننا على هوى موال وأن أرقام موال أصبحت الآن متاحة لمن يود التواصل معنا.
1: للمشاركة في برنامج حديث البلد بإمكانكم الاتصال على هواتف البرنامج 274-3419 274-3420، جوال 0592-20-10-17، أريدو 0569-20-19-10، واتساب 00970-592-20-10-17.
0: دائما وأبدا مساء الخير ومساء المحبة للجميع. أخونا خضر سلامة أبو محمد الله يسعد هل المساء، ابن العم راضي سلمان أبو أحمد الغالي الله يسعد مساك بالزهور والورود وديم عليكم دائما الصحة. مصادر في وزارة المالية قالت اليوم من المتوقع بحث موعد ونسبة صرف الراتب المقبل في جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء القادم وسط محاولات لصرف 50% من الراتب بحد أدنى 2000 شيكل. هذا ما يتم التساؤل عنه. أبو محمود سؤالك صعب لا نستطيع الإجابة عليه، 50% من الراتب كيف ستفي بالالتزامات، التزامات الموظفين في ظل الارتفاع الكبير حقيقة في الأسعار والارتفاع الغير مسبوق في كل شيء، مع العلم أن هناك دعوات كانت في الفترة الأخيرة بضرورة إيجاد أعمال أكثر للعاطلين عن العمل في ظل أزمة مالية خانقة يعاني منها الشعب الفلسطيني وخاصة في هذه الأيام الصعبة. في رام الله تم إحباط محاولة نصب بمليون دولار حيث كشفت المباحث العامة في شرطة رام الله والبيرة ملابسات عملية نصب واحتيال بقيمة نحو 600,000 دولار، وأحبطت محاولة جديدة للاحتيال على الضحية ذاته بقيمة 400,000 دولار إضافية. وقال الناطق باسم الشرطة العميد لؤي رزيقات أن المشتبه به استخدم أوراقا ووثائق مزورة لقطعة أرض وهمية، وحصل مقابلها على عقارات ومركبات ومبالغ مالية. يعني عملية خداع، هذه العملية تم كشفها. وحلو كثير أن أي إنسان بحدث معه أي شيء يا أخوان أن يتم التبليغ، أقل ما فيها يتم التبليغ، لأن التبليغ هو أول خطوة صحيحة ممكن أن يتم تنفيذها من أجل حماية المواطنين. ودائما وأبدا مساء المحبة أيضا لكل الأصدقاء اللي بيتابعونا كمان عبر تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي. مسيكم جميعا بالخير والمحبة. الأرصاد، نعم، خلينا ننتقل إلى دائرة الأرصاد الجوية، ومعنا من هناك الزميل فياض الدوابشة. زميلنا فياض، مساء الخير بداية.
2: يسعد مساك زميل عثمان ومساء السادة المستمعين الكرام، طيب الله أوقاتكم بكل خير.
0: العيون تتجه إلى نهاية الأسبوع، كيف ستكون؟ هل نحن على موعد مع تحسن في انخفاضات درجات الحرارة فياض؟
2: نعم زميل عثمان، بشكل عام وحتى نهاية الشهر الحالي النماذج الحرارية تبشر السادة المواطنين من عدم وجود تأثير لكتل هوائية حارة قد تؤثر على البلاد وحتى نهاية الشهر الحالي. فيما يبدو زميلنا عثمان هناك انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلاتها السنوية العامة بحوالي 2 إلى 3 درجات مئوية. الأجواء في مجملها ستكون أجواء خريفية بامتياز وبارد نسبيا في المرتفعات الجبلية خلال ساعات الليل المتأخر ولطيفة منعشة في بقية المناطق، مع وجود فرصة ضعيفة لزخات محلية أسطر وبشكل عشوائي قد تؤثر على المناطق الساحلية وبعض المناطق الشمالية من البلاد. إذن الأمور إن شاء الله تعالى مبشرة زميل عثمان، انخفاضات على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلات السنوية العامة بحوالي 2 إلى 3 درجات مئوية. وحتى هذه اللحظة لا يوجد قرب على وجود كتل هوائية حارة قد تؤثر على البلاد من خلال نهاية من خلال الفترة التي تمتد من الفترة الحالية وحتى نهاية الشهر الحالي إن شاء الله تعالى. إذن انتهى فصل الصيف يبدو زميل عثمان مع قرب بداية فصل الخريف فلكيا بإذن الله تعالى. درجات الحرارة المتوقعة لهذا اليوم العظمى في مدينة القدس وبيت لحم المتوقعة قد تسجل 31، بينما تنخفض ليلا لتصبح 20 درجة. غدا يتوقع أن تكون العظمى 27 درجة مئوية والصغرى 18 درجة مئوية. طبعا هذا كله يبقى في علم الله تعالى، وكان الله في عون شعبنا العظيم. زميلنا عثمان،
0: دائما كان الله في عون شعبنا. فياض، يعني عندما نتحدث عن الانخفاضات، يعني نتحدث الآن عن درجات حرارة في العشرينات، يعني
2: نعم نحن نتحدث الآن زميلنا عثمان عن درجات حرارة قد تتراوح ما بين 27 إلى 29 درجة مئوية في منطقة بيت لحم القدس الشريف. نحن نتكلم عن أقصى درجة أو درجة الحرارة العظمى التي يتوقع أن تسجل يعني في خلال فترات الظهيرة قد تصل إلى 27 درجة مئوية أو أقل بقليل أو أكثر بكثير، لكنها لن تتخطى 29 درجة مئوية. مع وجود نشاط للرياح أيضا زميل عثمان تكون الأجواء أكثر راحة و تميل البرودة خلال ساعات الليل المتأخر في المرتفعات. هذه الأجواء زميلنا عثمان هي أجواء إن شاء الله تعالى ستكون خريفية بامتياز بإذن الله تعالى، وخلال فترة الظهيرة زميلنا عثمان قد تكون أجواء حارة نسبيا، وذلك بسبب تعامد أو لنقول بسبب ذروة سطوع الشمس التي سوف تؤثر على البلاد. نعم،
0: شكرا، شكرا للزميل والصديق فياض الدوابشة، يعطيكم ألف عافية فياض، شكرا كثير.
2: طيب الله أوقاتكم بكل خير زميلنا.
0: دائما وأبدا مساء المحبة، دائما وأبدا من وجه تحياتنا لكافة نشامة ونشميات الوطن الغالي فلسطين، يديم عليكم دائما الصحة وهداة البال للجميع. صديقنا أبو لؤي، أسعد الله مساءكم بكل الخير والسعادة أخي أبو قصي، الله يهونها على جميع أبناء الوطن الحبيب، آمين يا رب. ندى أبو خضير مساء الخيرات. حسام شتية يمسيكم دائما بالخير والمحبة. حابين كمان نمسي على كافة الأصدقاء اللي بيتابعونا من المملكة الأردنية الهاشمية، يديم عليكم دائما الخير والمحبة، ونذكر دائما أننا على هوا موال، يعني على هوا موال ضمن حديث البلد. كمان بنمسي انت، احنا من الضفة، الضفة الغربية، لمن يسأل هل نحن في الضفة الغربية ام الشرقية، نحن في الضفة الغربية. اليوم كان في، بما اننا نتحدث عن الضفة الغربية والضفة الشرقية، كان في اليوم بيان من اتحاد صناعة الحجر والرخام، اعلنوا الاضراب، وذلك بسبب عدم السماح لهم ربما بالتصدير، تصدير الحجر والرخام إلى الضفة الشرقية إلى الأردن. هذا الموضوع أثار ربما يعني الوضع لدى اتحاد صناعة الحجر والرخام في فلسطين، والذين دعوا كما قلنا إلى الإضراب، الإضراب الشامل، الإضراب الاحتجاجي، حيث أعلن اتحاد الحجر والرخام في فلسطين الإضراب، تعليق العمل في كافة مكاتبه فروعه في الضفة الغربية ابتداء من اليوم وحتى صباح يوم الأحد المقبل، وذلك احتجاجا على عدم معالجة ملف تصدير الحجر الخام. للحديث أكثر حول هذا الموضوع يسعدنا أن ينضم إلينا الأخ والصديق الأستاذ عمر عبد الله ديريا، رئيس اتحاد صناعة الحجر والرخام في فلسطين. أستاذ عمر، الله يمسيكم بالخير بداية.
3: مساء الخير لك ولكل المستمعين، حياك الله.
0: يحفظكم الله. ربما نتحدث عن إعلان إضراب من قبل اتحاد صناعة الحجر والرخام في فلسطين، لماذا جاء الإضراب في هذا التوقيت بالتحديد أخي عمر؟
3: والله هي نص اليوم أجت، هي تقريبا إن حوالي 6 شهور نتحدث في الموضوع من أجل الأوضاع والمستجدات اللي إحنا بنعيشها والظروف الصعبة اللي بيعيشها قطاع الصناعة وقطاع العمال في فلسطين.
0: نعم.
3: فإحنا جينا لموضوع إنه أصلاً كل دول العالم لا تصدر الموارد الطبيعية، تفضل إنها تشتغلها في مصانعها وتصدرها مشغولة جاهزة.
0: نعم.
3: منها بتوفر فرص عمل، ومنها بتحافظ على استمرارية ديمومة المصانع الوطنية. إلا إن تقريباً بعد النظر والتمحص في ملف تصدير الحجر الخامل لقينا فيه الكثير من المغالطات والعشوائية، فأردنا إنه هذا الملف ننظمه بحيث إنه لا يتعارض مع استمرارية المصانع الوطنية ومع خلق فرص عمل، وفي نفس الوقت يقيم ما عندنا مشكلة نستأنفه إذا كان هناك إمكانية لاستئناف الحجر، إذا كان عندنا حصة نعطيها أن نصدرها للمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة. ولكن كما تعلمون تعرض قطاع الحجر والرخام لهجمة شرسة من المستوطنين، مما حيد أكثر من 40% من المحاجر الموجودة في مناطق سي وفي مناطق بي المحاذية لمناطق سي. وبالتالي ناقشنا الوزارة أكثر من مرة وأوضحنا لها أكثر من مرة إنه كمية الحجر الذي يصدر ليست 700 كوب كما كان بالقرار الوزاري سنة 2010 الصادر عن الدكتور حسن أولد وزير الاقتصاد السابق.
0: نعم.
3: وكان هذا الموضوع محال إلى الاتحاد لإدارته وتنظيمه بقرار وزاري، وكل 6 شهور يناقش ويعاد النظر فيه من أجل إذا

0: اللي هي 700 كوب بين اتحاد صناعة الإنشائية واتحاد الحجر، وهذا مخالف للقانون لأنه هذا اختصاص اتحاد الحجر اللي مرخص بقانون. وعلى فكرة احنا من الاتحادات القليلة المصادق عليها من مجلس التشريعي.
1: نعم كل
0: وبالتالي لقينا انه يوجد بعض العقبات من قبل الوزارة في تسيير اعمال الاتحاد، منها يعني حاولنا مرارا نبين الثغرات الموجودة بالتصدير، حاولنا مرارا نبين كيفية عدم السيطرة على الكمية المصدرة، بينا مرارا إن يوجد عشوائية في هذا الموضوع ولكن دون جدوى، وتفاجأنا بأن الاتحاد العام للصناعات أعطى موافقة لاتحاد الصناعات الإنشائية بقسمة الحجر الخام اللي مصدر إلى الأردن، وبالتالي إحنا أخذنا قرار بتجميد ووقف تصدير الحجر الخام إلى الأردن لحين تشكيل لجنة وطنية بإشراف مع دولة رئيس الوزراء. نعم. من أجل إعطاء كل ذي حق حقه.
1: نعم.
0: إلا أن وزارة الاقتصاد لم تتعاطى معنا ولم تتعاون بمعنى نهائيا، وجدناها أصدرت كوتا مباشرة لأشخاص كانوا متقدمين بطريقة معينة عن طريق الصناعة الإنشائية، وأعطوهم 2500 طن لتصدير الحجر الخام إلى الأردن، مع إن وضحنا لهم أن الأردن تتعامل بالكوب وهي الأصل في الموضوع 700 كوب ويحول الطن على إنه كوب، يعني لما بعطوا 2500 طن يعني معناه 2500 كوب بتدخلون على الأردن، وقلنا لهم هذا الحكي غلط، يعني ال 2500 طن تعتبر 2500 كوب، يعني ثلاث أضعاف ونصف تقريبا، بالرغم إنه 700 كوب تعادل تقريبا حوالي 2000 أو 1900 طن. وبالتالي يا صديقي أطلعوا الكوتا هذه بدون الرجوع للاتحاد أو بدون يعني التفوا على الاتحاد بطريقة معينة لتفريغ الاتحاد من مضمونه، وأصبح الناس يعرفون بأن يعني في بعض الشركات أصبحت تتوجه إلى الاتحاد الصناعات الإنشائية من أجل الحصول على حصة، والوزارة تصادق لها على ذلك، وعند الرجوع ومراجعة الوزراء والوزير والوزارة يقولون أن الصناعات الإنشائية ليس لها علاقات بهذا الموضوع، الشركات تتقدم لنا مباشرة، وقلنا لهم يا عمي أنتوا قاعدين بتفرغوا من في اتحاد الحجر من مضمونة، ليش ترخصنا؟ ليش موجودين؟ لما إحنا يعني ما بدوش يكون عندنا سيطرة في تنظيم وترتيب أمور الحجر والرخام، إذن فيش داعي لوجودنا. ومع ذلك خاطبناهم مرارا وتكرارا لغاية ما أصدر الوزير الحصة الثانية، طبعا بدون علم الاتحاد وبدون أخذ رأيه ومشورته. ولما توجهنا بالسؤال حكونا إن الشركات تتوجه إلينا وبدنا نحافظ على العلاقات وكذا، حكينا لهم يا عمي إحنا جايين نجتمع معكم، فاجتمعنا مع معالي الوزير وكل طاقم الوزارة بالإضافة طبعا إلى عطوفة وكيل الوزارة، وتوصلنا لنقاش تقريبا هادئ ويبشر بالأمل، وحكونا إن إحنا ما عندنا مشكلة إن الأمور ترجع لنصابها الطبيعي، وودونا إن إحنا حفاظا على العلاقات مع المملكة الأردنية الهاشمية إنه ما يعني أنتوا مش واقفين حجر تصدير الحجر إلى ما لا نهاية، إنه ممكن في إمكانية لاستئنافه إذا جلسنا وتناقشنا وأتيحت الفرصة لذلك. مع ذلك زودناهم بهذا الكتاب، فتفاجأنا بأنه مصدرين الكوتا الثالثة الحصة الثالثة وأيضا بالطن، بالرغم أن يعني مرارا كنا لهم لا يجوز إصدارها بالطن، الأردن تتعامل بالكوب، فالأردن تتعامل بال 2500 طن علينا 2500 كوب، وبالتالي في عندنا نقص في الخام، نقص في التشغيل، نقص على المصانع، نقص في التشغيل الأيدي العاملة، بطالة زايدة، اقتصاد نهدر فيه على الفاضي، يعني موارد طبيعية نهدر فيها على الفاضي، ولكن دون فايدة. لغاية اليوم ما جلسنا أنا ومستشار الاتحاد ومكون عضو مجلس إدارة معنا ورئيس اتحاد سابق مرتين، جلسنا اليوم مع عطوفة وكيل الوزارة ومسؤول التجارة الدولية ووكيل طبعا ومسؤول ملف القطاع الخاص بالإضافة إلى الأستاذ ماهر القيسي حتى بدعوة منهم حتى نحل هذه الإشكالية، واليوم تناقشنا أكثر من ساعة ولكن مصرين على إنهم لا يزال لا يتنازلوا عن قبول الطلبات لدى الوزارة مباشرة.

0: البشرة، وهذا الحكي يحيد الاتحاد ويفرغه من مضمونه. وبالتالي أنا لا قادر أرئي الهيئة العامة اللي كل يوم تحتاج لي، ولا المصانع ولا المحاجر، بالإضافة إن تكلفة الإنتاج عندنا عالية، فالحجر المصدر إلى الأردن أصبح شغله بالأردن أقل تكلفة من شغله في فلسطين ب30%، وبالتالي لا نستطيع منافسة المصانع الأردنية في دول الخليج والسوق الخليجي والسوق الأردني، لأن إحنا أعلى منهم ب30% في تكلفة الإنتاج، فحجرنا بطلنا نقدر نستلم في السوق. وبناء على هذا عدم يعني بالإضافة لتعطيل عدة مشاريع للاتحاد من قبل الوزارة، زي مشروع كنا مدعوين مع الجي اي زد لمشروع إعادة تدوير الروبة والحد من هذه الآفة التي تؤذي الحجر والشجر والمياه الجوفية، من أجل وضع حد لها، واستثنينا من بعثة ألمانيا لأن الوزير ما وافق إنا ولا صادق على قائمة الاتحاد، وبالتالي استثنينا. وأيضا كنا نخطط لفتح أسواق خارجية وإرسال بعثة تجارية بمؤتمر تجاري إلى السعودية، والوزير لم يصادق لنا على ذلك. وبالتالي إحنا ارتئينا إنه يعني تسعى الوزارة لإغلاق الاتحاد بشتى الطرق، فلما هذه الامتيازات بدها تشيلها من الاتحاد بصف إنه الاتحاد يعني يجب إغلاقه. وإحنا احتجاجا على هذا الموضوع ونقاش اليوم اللي ما أثمر عن شيء، قررنا مجلس الإدارة بالإجماع تقريبا بأغلبيته إنه إحنا بدنا نسكر مكاتب الاتحاد إضراب لصباح يوم الأحد، وإذا لم يتم حل هذا الموضوع سنقوم بخطوات تصعيدية أكثر، وسنتوجه للقضاء لأنه نحن نثق بالقضاء الفلسطيني وبالقانون الفلسطيني.
1: نعم، كل الاحترام. يعني ربما صناعة الحجر تتآذى وتتضرر بشكل كبير أستاذ عمر إذا ما تم بالفعل الإبقاء على هذا القانون اللي هو المناصفة بينكم بين الصناعات الإنشائية.
0: أصلا هو المناصفة بينه وبين الصناعات الإنشائية يعني عدم السيطرة على الكمية المصدرة. نعم. هذا أولا. ثانيا، ليس من اختصاص الصناعة الإنشائية، ولا مرت بتاريخ الاتحادات، يعني احنا عمرنا 29 سنة اتحاد الحجر والرخام، لم يمر يوم من الأيام أن تكون محجرة أو مصنع حجر عضو في الصناعة الإنشائية. وبالتالي أنا طالبت مرارا وتكرارا، حتى سنودي كتاب لمعالي وزير الصناعة بالإعاز للصناعات الإنشائية بعدم قبول أو بعدم تسجيل أي محجر أو أي مصنع حجر، لأنه في مصنع في اتحاد متخصص في هذا الموضوع ومرخص من أجله وصودق عليه من مجلس التشريع. إحنا اليوم قطاع الحجر والرخام قطاع يقتل يوميا، يقتل بالطرق الالتفافية والبوابات وتكلفة الإنتاج العالية وزيادة الديزل وقضية الشيكل وقضية الطرق الالتفافية وهجمة المستوطنين على الجبال وتسكير السوق الداخل أمام أعيننا، وصار العرض أكثر من الطلب، وإغلاق السوق بالحجر المستورد من مصر وتركيا وعمان. يعني إحنا نتعرض لضربات متتالية، وإحنا بنشكي وبنبكي وبنقول يا مين يكف معنا، يعني هذا قطاع بشكل 30,000 شخص، يعيل 30,000 أسرة. إحنا هذا القطاع يجب أن يستمر، وهذا قطاع الحجر أصبح مربوط بتراثنا، يعني في كل عواصم، في عواصم عدة أكثر من 77 عاصمة لنا بصمات الحجر الفلسطيني موجود فيها.
1: وبرمجتنا ولقدسيتنا. نعم، سؤال أخير أستاذ عمر، يعني إذا هذا الإضراب لم يلبي أو لم يوصل الرسالة، هل ستلجؤون لخطوات احتجاجية أخرى؟
0: صحيح، نعم، سيقوم مجلس الإدارة بالجلوس ومناقشة الموضوع، وطبعا إحنا راح نتوجه للقضاء الفلسطيني أولا، وسنقوم بخطوات احتجاجية وتصعيدية أكثر، لا أعرف ما هي ولا أعلم ما هي، ولكن هذا قطاع يشغل وقطاع واعد وقطاع من أكبر القطاعات، يساهم في 28% من مجموع دخل الصناعة الفلسطينية في الناتج القومي الفلسطيني. احنا 4.5% من الناتج المحلي، احنا بنشغل 30,000 بشكل مباشر ومثلهم بشكل غير مباشر. احنا ارتبط الحجر بالقدسية الفلسطينية، حجر القدس وحجر بيت لحم والخليل ونابلس وجنين، حجر بيمثل كل المحافظات. لن نسمح لحد بوائد هذه الصناعة مهما كانت الأمور. هذه بلشت تمس أشغالنا وأرزاق عمالنا وأرزاق أبنائنا ولقمة عيشنا.
1: كل الاحترام، ونتمنى بالفعل أن نلتقي الأحد إن شاء الله وقد انتهى هذا الملف وتم الاستجابة لمطالبكم. الأخ والصديق الأستاذ عمر عبد الله ديرية رئيس
0: اتحاد ذلك إن شاء الله. شكرا لك ولكل المستمعين.
1: يحفظك الله. شكرا كثير، شكرا كثير. ونحن سنتوقف مع فاصل قصير لالتزاماتنا التجارية، وبعد الفاصل نواصل. ابقوا معنا.

0: لجميع مشتركين في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawwal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: منتزه فرح ومراحل عائلي، فرحتكم تكمل معنا. بدكم مكان حلو للعيلة والأطفال؟ بدكم قاعدة مريحة، أجواء جميلة ومساحة واسعة تقضوا فيها أحلى الأوقات؟ أهلا وسهلا فيكم في منتزه فرح ومراحل عائلي في بيت جانا. ألعاب وترفيه للأطفال، كافيتيريا لخدمتكم، مساحة مناسبة للشواء، قاعدات مريحة وطلة ولا أروع، ومواقف سيارات واسعة ومريحة. مكان مناسب للعائلات واللمة الحلوة. تعالوا اقضوا وقتكم، خلوا أولادكم يفرحوا واستمتعوا بأجواء فرح ومرح. منتزه فرح ومرح العائلي بيت جالة، قرب مخيم عايدة. للاستفسار على الرقم 0597-234-022. منتزه فرح ومرح، المكان اللي بتحلى فيه اللمة.
2: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك. هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.

0: تعلن شركة كهرباء محافظة القدس عن توقف مؤقت لعمليات شحن العدادات وتسديد الفواتير، وذلك في جميع أفرع الشركة ومكاتبها ومراكز الشحن المعتمدة وماكينات الخدمة الذاتية وتطبيق الشركة ومنصة أي سداد في تطبيقات البنوك والمحافظ الإلكترونية، وذلك بسبب أعمال تحديث وتطوير الأنظمة وفق الأيام والأوقات الآتية: الخميس 17 من أيلول لعام 2026 من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 12 ليلا سيحدث تشويش على الخدمات. الجمعة 18 من أيلول لعام 2026 من الساعة 9 مساء وحتى الساعة 12 ليلا سيكون هناك توقف كامل لكافة الخدمات. السبت 19 من أيلول لعام 2026 من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 12 ليلا سيحدث تشويش على الخدمات. ونهيب بمشتركين الأعزاء وخاصة الذين شارفت أرصدة عداداتهم على النفاد المبادرة إلى إعادة شحن عداداتهم قبل فترات التوقف المذكورة تجنبا لانقطاع التيار الكهربائي. نقدر تفهمكم لهذا الإجراء ونعتذر عن أي إزعاج قد يترتب عليه، ونؤكد أن هذه الأعمال تأتي في إطار تحديث وتطوير الأنظمة والارتقاء بمستوى الخدمات الرقمية المقدمة لمشتركينا. شركة كهرباء محافظة القدس، نواصل التطوير لنقدم لكم خدمة أفضل.
1: للمشاركة في برنامج حديث البلد بإمكانكم الاتصال على هواتف البرنامج 274-3419 274-3420، جوال 0592-20-10-17، أريدو 0569-0019-10، واتساب 0079-20-10-17.
0: حديث البلد مع عثمان صلاح.
2: عدنا من جديد إلى حديث البلد. الله يمسيكم جميعا بالخيرات والمسرات، مساء الورد والفل والياسمين لكافة متابعينا. تحيات المحبة أيضا ننقلها لكافة الأصدقاء في كل مكان، لأصدقاء حديث البلد وأصدقاء راديو موال اللي بتواصلوا معنا على مدار الساعة. يديم عليكم الصحة جميعا والله يرزق الجميع يا رب.

0: حابين نهنئ صديق العزيز الغالي الأستاذ حسن محمود أبو الأيسم بمناسبة عيد ميلاده اللي بصادف اليوم، وبنحكي له عقبال 120 سنة بالسعادة والهنا إن شاء الله. يديم عليكم دائما الصحة وهدات البال يا رب. وفعلا الواحد يعني في يوم ميلاده بعيد حساباته، وفي عيد ميلاده هيك يعني بتذكر أشياء كثيرة، ربما هو يعني ببدأ صفحة جديدة وطموح جديد وأمل جديد، وإن شاء الله أنه دائما بيكون يوم سعيد للجميع. ألو مساء الخير.
1: مساء النور، يعطيك العافية.
0: الله يزيدك ألف ألف عافية أبو الأيسم، طمنا عنك
1: حبيبي.
0: اليوم
1: الحمد لله، الحمد لله.
0: اليوم عيد ميلادك ولا الحسابات عندنا خاطئة؟
1: أنا سأل الله إن إحنا نبكى إلى الله أقرب إن شاء الله. نعم
0: آمين. نعم. يعني عقبال 120 سنة بالسعادة والهنا إن شاء الله أبو الأيسم.
1: أشكرك أشكرك حبيبي، الله يسعدك، نسأل الله الصحة والثبات والعافية للجميع إن شاء الله يا رب.
0: نعم الواحد أبو
1: الأيسم كان في الحياة سعادة، نسأل الله الحياة، كان في الحياة شقاء، نسأل الله في الثبات وحسن الخاتمة. نعم. يا الله
0: أشكرك. أنا بعرف الواحد بعد 40 سنة ببطل يحسب أبو الأيسم، صحيح ببطل تفرق معاه السنة.
1: احنا هالكيت في العمر السلبي يا عزيزي، الواحد حتى بيصحي يقول كديش عمره، لان احنا اللهم صل على سيدنا محمد
0: السلام
1: حبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، يعني ظلنا سنتين بعدين خلص بعدين بصير الصفر.
0: لا يا سيدي ان شاء الله انها بداية، ان شاء الله بداية خير، خليك متفائل ابو الأيسم.
1: اللهم امين. الحمد لله، طبعا الحمد لله رب العالمين. يا عزيزي انا بس بدي اعقب على كانت الاتصال اللي مع الأخ بخصوص نعم. المناشير والحجارة وكذا، احنا ما في عندنا مشكلة اللي هي من أين لك هذا، ما في عندنا مشكلة فيها، ولكن المشكلة خيار بندورة.
0: نعم
1: شايف؟ يعني إذا الشغلة فيها من أين لك هذا، طيب ليش ما نروح على اللي كاعدين مثل البعوضة بمتصف في دماء البلد، شايف، بمتصف في دماء البلد وما حدا سألهم، ولا هذلاك لأنهم برشوا على اللي حواليهم وظلوا ساكتين؟ هذا السؤال. طبعا أنا بعرف أن الإشي هذا بغضب الجميع من اللي ما بيحبوا الحديث هذا. ليش المشاكل هذه بتيجي فقط على الإنسان المسكين اللي بيحاول يطعم أهل بيته، اللي في آخر النهار يا دوب يا دوب يقدر يعيش؟ في عنا كتير ناس على مواخذة ساركين وبيسركوا ولسه الدولاب شغال، ملايين ومليارات الدولارات باعوا الشعب الفلسطيني، وباعوا فلسطين، وباعوا وباعوا وباعوا وباعوا، وما ذلك شريط الدخان اللي بيشتروهم بوكيت دخان لساتهم بصح جولهم. للأسف احنا شعب ما دام ما فيش عنا نقاء، ما فيش عنا صفاء، ما فيش عنا مخافة الله، القادم عمر ما راح يكون أفضل، شايف. طبعا كل شيء بأمر الله سبحانه وتعالى، احنا ما بنقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولكن لا يغير الله ما بكم حتى يغير ما بأنفسهم. يا عزيزي إذا إحنا بدنا نركب بأنفسنا صح، ما نعطي الإنسان الخطأ الحق في إنه يتصرف فينا، وما نصوت له، نصوت للإنسان السليم، الإنسان العاقل، الإنسان اللي بيتقي الله في نفسه وفي اللي حواليه وفي المسؤولية اللي بتحملها، شايف كيف؟ وأتوقع أنها رسالتي وصلت إن شاء الله. أشكرك
0: حبيبي حبيبي أبو الأيسم، مرة أخرى كل عام وأنت بألف خير، وإن شاء الله بتكون إن شاء الله بتكون سنة سعيدة، عنوانها إن شاء الله الصحة والعافية وهدات البال أبو الأيسم. الله يكون معك،
1: بارك الله فيك، أشكرك حبيبي، شكرا لك، السلام عليكم.
0: شكرا شكرا لك، شكرا.
2: يلا حيهم، يلا حيهم الشباب، أسرع أسرع.

0: دائما نقول مساء المحبة أيضا لكافة الأصدقاء اللي بيتابعونا من كل مكان، يسعد مساكم جميعا، يديم عليكم دائما الصحة والعافية وهدات البال دائما نتمناها للجميع، يسعد مساكم. أخونا وصديقنا غالب النتشة بيقول موضوع البسطات هو صار فيها مع البلدية، بدوركم تابعتوا الموضوع ولا ولا؟ طبعا هذا موضوع البسطات، يعني ربما البلدية متابعيتها على مدار الساعة، يعني الناس محتجين لأن ما في بسطات أخي غالب، وليس محتجين عشان قصة البسطات، يعني ما بعرف شو قصة البسطات، لكن هذا الموضوع اللي موجود. نزار كنت بدك تتابع أنت قضية السفريات الخاصة على ما أعتقد، وتتحدث في هذا الموضوع بعد ما صار في عندنا اجتماع في الفترة الأخيرة. نعم، خلينا نروح للاتصال وبعدين نتحدث في الموضوع الآخر. ألو، مساء الخير.
1: مساء النور يا باشا.
0: يسعد مساك ابن فلسطين الغالي
1: حبيبي. أول شيء بدي أسمع صوتك.
0: الله يحفظك يا رب أخ وصديق عزيز.
1: ثاني شيء في دعاية حضرت مرتين على الكهرباء، ما فهمتاش أي محل من في أي محل هالأشياء.
0: نعم، هذه عملية إيقاف، عملية الدفع المسبق. إذا عندك الساعة فاتورة ولا دفع مسبق؟
1: دفع مسبق.
0: دفع مسبق بقول لك قبل يوم السبت بده يصير في انقطاع، يعني في يعني انقطاع في عملية التعبئة. ف يعني بقولوا لك يعني إذا أنت يعني مش شاحن أو كذا فأشحن قبل هذا الموعد على ما أعتقد، فقط لمدة 6 ساعات يعني راح يتم إيقاف ال. فعشان هيك يعني ذكرتك، يعني قرب ينتي وما في كهرباء.
1: يعني وين تأشر؟ وين تبلش؟
0: يوم السبت، يعني السبت المساء، والأحد بتعود الأمور كعادتها يعني.
1: سمحنا يا باشا. سمحنا
0: حبيبنا يا باشا. بالعكس أنا دائما بسعد بسمع صوتك.
1: أنا اسمع، أنا يوم يوم بحضر برنامج كأني حاضر صلاة زي الصلاة.
0: الله يا سيدي. الله يكون معك. بس حبيت أقول لك إن الإيقاف المؤقت رح يكون يوم السبت من الساعة 6 المساء حتى 12 بالليل. وكمان رح يكون عندنا في يوم الخميس كمان من الساعة 6 مساء حتى 12 ليلا.
1: يعني اليوم.
0: في التوقف الكامل رح يكون الجمعة من الساعة 9 مساء حتى 12 ليلا.
1: بس الشحن مسبوق خلاص.
0: يعني انت بتقدر تشحن بعد هاي الساعات، يعني من الساعة 6 للساعة 12 بالليل.
1: اوكي.
0: هاي بيكون فيها شوية صعوبة انك تشحن الكهرباء.
1: سمحنا عزاجة.
0: حبيبنا يسعدك، الله يكون معك.
1: يا باي باي.
0: شكرا كثير. يعني كما قلنا كان في اجتماع قبل يومين مع نقيب رئيس نقابة النقل العام في بيت لحم، وكان في حديث ايضا عن موضوع السفريات الخاصة والسرفيس وتنظيم هذا العمل. بسعدنا هذا المساء ينضم الينا اخونا حاتم العبيدي ابو يزن، ممثل السفريات الخاصة. أبو يزن الله يمسيك بالخير.
2: الله يسعد مساءك أخوي عثمان ومساء جميع المستمعين الكرام.
0: الله يكون معك. تحدثنا عن اجتماعكم مع رئيس النقابة العامة وكيف الوضع كان بشكل عام.
2: والله أول شيء الله يسعد مساءكم جميعا. الاجتماع كان كثير بناء واجتماع راقي جدا مع الإخوان في وزارة المواصلات، ممثلة بالأخ رمضان البرغوثي أبو أنس.
0: نعم.
2: والأخ نضال سعد والأخ علاء مياسي رئيس النقابة العام إلى النقل في فلسطين، والأخ أبو شادي رئيس نقابة النقل في بيت لحم.
0: نعم.
2: كثير كان الاجتماع بناء وكان راقي جدا، التعامل من جميع الأطراف سواء من النقابة العامة أو من النقابة في بيت لحم أو من وزارة المواصلات، كلياتهم كانوا متعاونين مع مطالب السفريات الخاصة. وبناء على الاجتماع اللي صار إن شاء الله، يعني أبو شادي اللي هو رئيس نقابة بيت لحم الأخ أبو شادي كان متجاوب معانا في أمور السفريات الخاصة.
3: نعم يعني اليوم
2: السيرفيس، لأنه في محافظة بيت لحم السيرفيس بيكمل الطلبات الخاصة والطلبات الخاصة بتكمل السيرفيس، فهذا الإشي إحنا ما بدنا نوصل لمرحلة إنه لا سمح الله يصير أي مشكلة بين الطرفين. فلهذا الأخ أبو شادي يعني كان متعاون جدا في هذا الموضوع، والأمور في طريقها للحل بالنسبة للجامعة الأهلية وبالنسبة لعدة شغلات من مطالب السفريات الخاصة ومطالب السيرفيس.
3: نعم يعني أبو يزن نستطيع أن نقول يعني معظم العقبات والمشاكل اللي كانت تحدث يعني ممكن حلها بالتفاهم والوصول إلى حلول في القريب العاجل؟
2: أكيد أكيد إن شاء الله، يعني خلال اليومين هذول اللي جايات علينا من هلا السبت الأحد جميع الأمور إن شاء الله بتكون يعني محلولة وجاهزة مع جميع الأطراف، اللي هو مع الأخ أبو شادي ومع وزارة المواصلات يعني ممثلة بالأخ نضال سعد، وطبعا إحنا ما بنستثني اللي هو وكيل الوزارة الأخ أبو أنس رمضان البرغوثي والأخ علاء مياس رئيس النقابة العامة، كلياتهم كان لهم دور بناء في حل هذه المشكلة.
3: نعم كل الاحترام. كلمة أخيرة أبو يزن بتحب تحكيها لكل السائقين اللي بسمعونا الآن على كافة الخطوط.
2: كل الاحترام لجميع السائقين، ونتمنى من الجميع يلتزم، كل إنسان يلتزم في خطه وفي شغله، والله يرزق الجميع. وأنا زي ما قلت لك يعني سواء سفريات أو طلبات إحنا من مس يعني من كمل بعضنا.
3: الله يكون معك. الصديق حاتم العبيدي أبو يزن ممثل السفريات الخاصة في بيت لحم، يعطيكم العافية، وإن شاء الله أن كل هاي الأمور كما قلت تحل في القريب العاجل. يعطيكم ألف عافية أبو يزن، شكرا لك.
2: إن شاء الله حبيبي أخوي عثمان، الله يسعدك وبارك فيك، وبشكرك جدا على اهتمامك في هذا الموضوع.
3: الله يكون معك، شكرا كثير
2: حبيبي. على رأسي على رأسي، سلامات.
3: إن شاء الله دائما تحل كافة القضايا وكل الأمور. حبي المسي على أخونا يحيى ردايدة أبو الغيث، بقول دائما متعلق الحبيب يسعد قلبك ومساء كل أوقاتك بكل خير ومحبة وصحة وسلامة. حبيبنا أبو غيث دائما سعيدين برسائلك الجميلة وبطلتك الجميلة، يديم عليك الصحة دائما يا رب. مراد يسعد مساك، شكرا كثير. غالب نتشا بيقول لا تنحني لأحد مهما كان الأمر ضروريا، قد لا تأتيك فرصة ثانية لتستقيم. يسعد مساك، يعني حكم حكم حكم زميلنا غالب، الله يعطيك الصحة يا رب ويبقى الأمل. مساء الخير الدكتور مع المحافظة، يسعد مساك، بمسي علينا من قلب الأردن كفر جايز. نادر الزغل بهنئ أخونا أبو الأيسم حسن محمود بعيد ميلاده، وبقول له عيد ميلاد سعيد إن شاء الله، وبقول طول بالك أبو الأيسم. صفة وصفة. أبو محمد أبو رميس، يوسف أبو رميس، كل الأصدقاء اللي بتابعونا، دكتور معنا محافظة، صخر عز الدين الله يسعد هالمثل الغالي، خالد عبيات، كل الاحترام والتقدير والمحبة.

ابو لحات معبيد الله يسعد هالمسا ابو يزن. ابو احمد الصويطي بمسي على الجميع يسعد مساك. نادي حسن صديقنا العزيز الغالي يسعد مساك. بعد محاولة استهداف مكة المكرمة وزير الدفاع الباكستاني حان وقت تنفيذ اتفاق مكة. حماية السعودية والأماكن المقدسة واجب علينا ولن نسمح بفتح جبهة حرب جديدة في المنطقة. نتنياهو يفتح أبواب التصعيد ويهدد نصف الحساب مع منفذي هجوم 7 أكتوبر ولا أحد محصن. سنسقط النظام في إيران ونقضي على حماس ونتعامل مع الحزب اللبناني.

عجبتني اليوم شباب مطلقين مبادرة النظافة في بعض المحافظات الفلسطينية، المدن القرى. حلو كثير أن يكون في مبادرات تطوعية من أجل تنظيف وتجميل مناطقنا. يعطيكم ألف عافية على كل مبادرة خيرة وجميلة. للمرة الأخيرة أردوغان سيترشح مجددا لرئاسة تركيا في نيسان إبريل 2028 وفقا لما أعلن كبير مستشاريه محمد أوتشوم. الصديق العزيز الغالي والأخ يادي السلمان أبو محمد الغالي، الله يسعد مساك بالورد والفل والياسمين، أحلى أبو محمد والله. غني للسامة الزرقاء وفي الصغير بلادي. ملثمون مجهولون يعتدون على امرأة وشاب خلال شجار شمال غرب القدس. بعد منعه من جولة فنية بسبب غزة، المغني الأمريكي ماكلمور يتبرع بمليون دولار لإغاثة الفلسطينيين. وقال ماكلمور في تدوين على منصة إكس: إلى جانب ما حدث خلال 48 ساعة الماضية، أريد أن أعيد القضية إلى النقطة التي بدأت منها. لا يزال الفلسطينيون يقتلون ولا يزالون يعيشون تحت الاحتلال ويكافحون من أجل حريتهم. وأوضح ماكلمور أنه سيتبرع بمليون دولار من الدخل الذي حصل عليه من جولته لمؤسسات إغاثية فلسطينية. كما دعا الملياردير الأمريكي روبرت كارفت إلى اتخاذ الخطوة ذاتها. الصيف يلفظ أنفاسه الأخيرة، الراصد الجوي موسم شتوي خرافي قادم، كل ذلك بعلم الله. كاتس يهدد أردوغان: إذا أردت مساعدة إخوانك داخل غزة فلتدعوهم للانتقال إليك في أنطاليا، حيث أصبحت أماكن كثيرة شاغرة بعد غياب السياح الإسرائيليين، أما غزة فلن تطأها قدمك، يقول كاتس. إزنكوت يقول: عندما ينشر الشباك والاستخبارات العسكرية كافة معلوماتهم حول ما حدث في 7 أكتوبر ستهتز أركان إسرائيل. في 11 أكتوبر كان نتنياهو مصدوما ولم يتمكن من السيطرة على النقاش داخل الكيبينت كما يقول. عديت نجوم السماء من وادي إلى وادي، عديت طير الحجل جوزين وفراد. نقابة العمال: بعض العمال في عدد من المصانع يحصلون على نحو 700 شيكل شهريا، ولا بد من رفع الحد الأدنى إلى 2400 شيكل. العمل زنود جيسي 700 شيكل شهريا. نكتفي بهذا القدر من حديث البلد لهذا المساء. لارتباطنا بالتزامات أخرى، على أمل اللقاء بكم مع دقات الرابعة من مساء السبت بمشيئة المولى.

دائما نتمنى الخير للجميع, ونتمنى لكم نهاية أسبوع إن شاء الله كلها خير, عنوانها الخير إن شاء الله. يوسف مشاعل, الزمن اللي صار فيه أجلكم الله الكلب يخاف من القط مع لي أسف, يسعد مساك يوسف مشاعله.

اسألوا دوما بالخير تجدوه. أهلا مساء من أخونا محمد عساكرة للصديق حاتم ربايعة أبو يزن ممثل السفريات الخاصة في بيت لحم، الله يسعد مساك ومساء. شكرا كثير أخي محمد عساكرة.

0: نشكر الزملاء في هندسة الصوت. تمنياتنا لكم باسبوع بنهاية اسبوع موفقة ان شاء الله جميلة. حاولوا تقضوها بعيدا عن التوترات والصراعات، وحاولوا هيك تضبطوا انفسكم في عطلة نهاية الاسبوع بعيدا عن امور وضغوطات الحياة الكبيرة في ظل الوضع العام اللي بيعيشه شعبنا الفلسطيني. على هذه الارض ما يستحق الحياة. إلى اللقاء.
1: على هذه الأرض ما يستحق الحياة. على هذه الأرض سيدة الأرض، أم البدايات أم النهايات، أستحق الحياة.
2: حديث البلد مع عثمان صلاح.
3: من حقك تحكي.
4: بدنا مصاري يا اخي عثمان، بدنا مصاري عشان نسد الجوال ونسد البنك ونسد التكات. هلا بدنا مصاري، بدنا نسكر سكر الدنيا وخلص، سكر كمان مره.
3: من حقك تشكي.
5: بس بدي اصرف بالشهر. طب العالم مش لاقي توكل يا عثمان، يعني هو بده يشلحونا اواعينا يعني؟ خلينا هيك بس، وين هيك كل المناطق كورونا.
3: انت مواطن في هالبلد،
5: شو بدي احكي لك يا زلمه؟ عيب انتم بتهووه، تروح ترى رئيس وزراء مش مسؤول عليك، بدهم يردوا عليك انت يا ابن عمي، الله يرضى عنك.
3: لكن وين المسؤول؟
4: يعني مهزلة، مهزلة بمعنى الكلمة. أنا مش عارف وين وزير الصلاة، وين رئيس الوزراء. مش مقدمين إشي للشعب ولا مقدمين شغلة للناس. الناس بتدخل بعضها، الكتاف راجعة، والناس مش قادرة تعمل أداء. وكمان فوق هذه الحكومة كمان، إذا عندهم جرعة يطلع لأسف ويصرح بالتصريح هذا، بس فيش عندهم الجرعة اللي يحكوا الكلام.
3: صوتك بوصل وممكن يغير.
6: أبو قطاي يعني إنك تستحمل الناس، مش عارف تشغلها أبو قطاي. كل احترام، بس أبو قطاي فيش ولا برنامج، كل بيت لحن بلا مؤاخذة، فيش ولا واحد كله إلا بس على راديو موال.
3: كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
7: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

0: ما فيش زي الكاش. جوال رح تربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة سليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: تعلن شركة كهرباء محافظة القدس عن توقف مؤقت لعمليات شحن العدادات وتسديد الفواتير، وذلك في جميع أفرع الشركة ومكاتبها ومراكز الشحن المعتمدة وماكينات الخدمة الذاتية وتطبيق الشركة ومنصة أي سداد في تطبيقات البنوك والمحافظ الإلكترونية، وذلك بسبب أعمال تحديث وتطوير الأنظمة وفق الأيام والأوقات الآتية: الخميس 17 من أيلول لعام 2026 من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 12 ليلا سيحدث تشويش على الخدمات. الجمعة 18 من أيلول لعام 2026 من الساعة 9 مساء وحتى الساعة 12 ليلا سيكون هناك توقف كامل لكافة الخدمات. السبت 19 من أيلول لعام 2026 من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 12 ليلا سيحدث تشويش على الخدمات. ونهيب بمشتركين الأعزاء وخاصة الذين شارفت أرصدة عداداتهم على النفاد المبادرة إلى إعادة شحن عداداتهم قبل فترات التوقف المذكورة تجنبا لانقطاع التيار الكهربائي. نقدر تفهمكم لهذا الإجراء ونعتذر عن أي إزعاج قد يترتب عليه، ونؤكد أن هذه الأعمال تأتي في إطار تحديث وتطوير الأنظمة والارتقاء بمستوى الخدمات الرقمية المقدمة لمشتركينا. شركة كهرباء محافظة القدس، نواصل التطوير لنقدم لكم خدمة أفضل.

0: أف أم.
1: تعلن شركة كهرباء محافظة القدس عن توقف مؤقت لعمليات شحن العدادات وتسديد الفواتير، وذلك في جميع أفرع الشركة ومكاتبها ومراكز الشحن المعتمدة وماكينات الخدمة الذاتية وتطبيق الشركة ومنصة أي سداد في تطبيقات البنوك والمحافظ الإلكترونية، وذلك بسبب أعمال تحديث وتطوير الأنظمة وفق الأيام والأوقات الآتية: الخميس 17 من أيلول لعام 2026 من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 12 ليلا سيحدث تشويش على الخدمات. الجمعة 18 من أيلول لعام 2026 من الساعة 9 مساء وحتى الساعة 12 ليلا سيكون هناك توقف كامل لكافة الخدمات. السبت 19 من أيلول لعام 2026 من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 12 ليلا سيحدث تشويش على الخدمات. ونهيب بمشتركين الأعزاء وخاصة الذين شارفت أرصدة عداداتهم على النفاد المبادرة إلى إعادة شحن عداداتهم قبل فترات التوقف المذكورة تجنبا لانقطاع التيار الكهربائي. نقدر تفهمكم لهذا الإجراء ونعتذر عن أي إزعاج قد يترتب عليه، ونؤكد أن هذه الأعمال تأتي في إطار تحديث وتطوير الأنظمة والارتقاء بمستوى الخدمات الرقمية المقدمة لمشتركينا. شركة كهرباء محافظة القدس نواصل التطوير لنقدم لكم خدمة أفضل.

0: لجميع مشتركين في الضفة الحاليين والجدد. انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات الفولورويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة سليلي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه 2.

0: إذاعة موال بيت لحم 101.7 FM.
1: تعلن شركة كهرباء محافظة القدس عن توقف مؤقت لعمليات شحن العدادات وتسديد الفواتير، وذلك في جميع أفرع الشركة ومكاتبها ومراكز الشحن المعتمدة وماكينات الخدمة الذاتية وتطبيق الشركة ومنصة أي سداد في تطبيقات البنوك والمحافظ الإلكترونية، وذلك بسبب أعمال تحديث وتطوير الأنظمة وفق الأيام والأوقات الآتية: الخميس 17 من أيلول لعام 2026 من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 12 ليلا سيحدث تشويش على الخدمات. الجمعة 18 من أيلول لعام 2026 من الساعة 9 مساء وحتى الساعة 12 ليلا سيكون هناك توقف كامل لكافة الخدمات. السبت 19 من أيلول لعام 2026 من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 12 ليلا سيحدث تشويش على الخدمات. ونهيب بمشتركين الأعزاء وخاصة الذين شارفت أرصدة عداداتهم على النفاد المبادرة إلى إعادة شحن عداداتهم قبل فترات التوقف المذكورة تجنبا لانقطاع التيار الكهربائي. نقدر تفهمكم لهذا الإجراء ونعتذر عن أي إزعاج قد يترتب عليه، ونؤكد أن هذه الأعمال تأتي في إطار تحديث وتطوير الأنظمة والارتقاء بمستوى الخدمات الرقمية المقدمة لمشتركينا. شركة كهرباء محافظة القدس نواصل التطوير لنقدم لكم خدمة أفضل.

0: راديو موال 101.7 FM راديو الشباب الأول.
1: تعلن شركة كهرباء محافظة القدس عن توقف مؤقت لعمليات شحن العدادات وتسديد الفواتير، وذلك في جميع أفرع الشركة ومكاتبها ومراكز الشحن المعتمدة وماكينات الخدمة الذاتية وتطبيق الشركة ومنصة أي سداد في تطبيقات البنوك والمحافظ الإلكترونية، وذلك بسبب أعمال تحديث وتطوير الأنظمة وفق الأيام والأوقات الآتية: الخميس 17 من أيلول لعام 2026 من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 12 ليلا سيحدث

0: ما فيش زي الكاش. جوال رح تربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: منتزه فرح ومراحل عائلي، فرحتكم تكمل معنا. بدكم مكان حلو للعيلة والأطفال؟ بدكم قاعدة مريحة، أجواء جميلة ومساحة واسعة تقضوا فيها أحلى الأوقات؟ أهلا وسهلا فيكم في منتزه فرح ومراحل عائلي في بيت جالة. ألعاب وترفيه للأطفال، كافيتيريا لخدمتكم، مساحة مناسبة للشواء، قاعدات مريحة وطلة ولا أروع، ومواقف سيارات واسعة ومريحة. مكان مناسب للعائلات واللمة الحلوة. تعالوا اقضوا وقتكم، خلوا أولادكم يفرحوا واستمتعوا بأجواء فرح ومرح. منتزه فرح ومرح العائلي بيت جالة، قرب مخيم عايدة. للاستفسار على الرقم 0597-234-022. منتزه فرح ومرح، المكان اللي بتحلى فيه اللمة.
2: راديو موال

تعلن شركة كهرباء محافظة القدس عن توقف مؤقت لعمليات شحن العدادات وتسديد الفواتير، وذلك في جميع أفرع الشركة ومكاتبها ومراكز الشحن المعتمدة وماكينات الخدمة الذاتية وتطبيق الشركة ومنصة أي سداد في تطبيقات البنوك والمحافظ الإلكترونية، وذلك بسبب أعمال تحديث وتطوير الأنظمة وفق الأيام والأوقات الآتية: الخميس 17 من أيلول لعام 2026 من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 12 ليلا سيحدث تشويش على الخدمات. الجمعة 18 من أيلول لعام 2026 من الساعة 9 مساء وحتى الساعة 12 ليلا سيكون هناك توقف كامل لكافة الخدمات. السبت 19 من أيلول لعام 2026 من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 12 ليلا سيحدث تشويش على الخدمات. ونهيب بمشتركين الأعزاء وخاصة الذين شارفت أرصدة عداداتهم على النفاد المبادرة إلى إعادة شحن عداداتهم قبل فترات التوقف المذكورة تجنبا لانقطاع التيار الكهربائي. نقدر تفهمكم لهذا الإجراء ونعتذر عن أي إزعاج قد يترتب عليه، ونؤكد أن هذه الأعمال تأتي في إطار تحديث وتطوير الأنظمة والارتقاء بمستوى الخدمات الرقمية المقدمة لمشتركينا. شركة كهرباء محافظة القدس نواصل التطوير لنقدم لكم خدمة أفضل.

0: 101.7 راديو موال.
1: تعلن شركة كهرباء محافظة القدس عن توقف مؤقت لعمليات شحن العدادات وتسديد الفواتير، وذلك في جميع أفرع الشركة ومكاتبها ومراكز الشحن المعتمدة وماكينات الخدمة الذاتية وتطبيق الشركة ومنصة أي سداد في تطبيقات البنوك والمحافظ الإلكترونية، وذلك بسبب أعمال تحديث وتطوير الأنظمة وفق الأيام والأوقات الآتية: الخميس 17 من أيلول لعام 2026 من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 12 ليلا سيحدث تشويش على الخدمات. الجمعة 18 من أيلول لعام 2026 من الساعة 9 مساء وحتى الساعة 12 ليلا سيكون هناك توقف كامل لكافة الخدمات. السبت 19 من أيلول لعام 2026 من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 12 ليلا سيحدث تشويش على الخدمات. ونهيب بمشتركين الأعزاء وخاصة الذين شارفت أرصدة عداداتهم على النفاد المبادرة إلى إعادة شحن عداداتهم قبل فترات التوقف المذكورة تجنبا لانقطاع التيار الكهربائي. نقدر تفهمكم لهذا الإجراء ونعتذر عن أي إزعاج قد يترتب عليه، ونؤكد أن هذه الأعمال تأتي في إطار تحديث وتطوير الأنظمة والارتقاء بمستوى الخدمات الرقمية المقدمة لمشتركينا. شركة كهرباء محافظة القدس، نواصل التطوير لنقدم لكم خدمة أفضل.

0: موال اف ام.
1: تعلن شركة كهرباء محافظة القدس عن توقف مؤقت لعمليات شحن العدادات وتسديد الفواتير، وذلك في جميع أفرع الشركة ومكاتبها ومراكز الشحن المعتمدة وماكينات الخدمة الذاتية وتطبيق الشركة ومنصة أي سداد في تطبيقات البنوك والمحافظ الإلكترونية، وذلك بسبب أعمال تحديث وتطوير الأنظمة وفق الأيام والأوقات الآتية: الخميس 17 من أيلول لعام 2026 من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 12 ليلا سيحدث تشويش على الخدمات. الجمعة 18 من أيلول لعام 2026 من الساعة 9 مساء وحتى الساعة 12 ليلا سيكون هناك توقف كامل لكافة الخدمات. السبت 19 من أيلول لعام 2026 من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 12 ليلا سيحدث تشويش على الخدمات. ونهيب بمشتركين الأعزاء وخاصة الذين شارفت أرصدة عداداتهم على النفاد المبادرة إلى إعادة شحن عداداتهم قبل فترات التوقف المذكورة تجنبا لانقطاع التيار الكهربائي. نقدر تفهمكم لهذا الإجراء ونعتذر عن أي إزعاج قد يترتب عليه، ونؤكد أن هذه الأعمال تأتي في إطار تحديث وتطوير الأنظمة والارتقاء بمستوى الخدمات الرقمية المقدمة لمشتركينا. شركة كهرباء محافظة القدس نواصل التطوير لنقدم لكم خدمة أفضل.

0: لجميع مشتركين في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المارياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المارياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المارياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك. هاتف رقم 274-1606. المارياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
2: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه 2.

تعلن شركة كهرباء محافظة القدس عن توقف مؤقت لعمليات شحن العدادات وتسديد الفواتير، وذلك في جميع أفرع الشركة ومكاتبها ومراكز الشحن المعتمدة وماكينات الخدمة الذاتية وتطبيق الشركة ومنصة أي سداد في تطبيقات البنوك والمحافظ الإلكترونية، وذلك بسبب أعمال تحديث وتطوير الأنظمة وفق الأيام والأوقات الآتية: الخميس 17 من أيلول لعام 2026 من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 12 ليلا سيحدث تشويش على الخدمات. الجمعة 18 من أيلول لعام 2026 من الساعة 9 مساء وحتى الساعة 12 ليلا سيكون هناك توقف كامل لكافة الخدمات. السبت 19 من أيلول لعام 2026 من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 12 ليلا سيحدث تشويش على الخدمات. ونهيب بمشتركين الأعزاء وخاصة الذين شارفت أرصدة عداداتهم على النفاد المبادرة إلى إعادة شحن عداداتهم قبل فترات التوقف المذكورة تجنبا لانقطاع التيار الكهربائي. نقدر تفهمكم لهذا الإجراء ونعتذر عن أي إزعاج قد يترتب عليه، ونؤكد أن هذه الأعمال تأتي في إطار تحديث وتطوير الأنظمة والارتقاء بمستوى الخدمات الرقمية المقدمة لمشتركينا. شركة كهرباء محافظة القدس نواصل التطوير لنقدم لكم خدمة أفضل.

0: راديو موال 101.7 FM راديو الشباب الأول.
1: تعلن شركة كهرباء محافظة القدس عن توقف مؤقت لعمليات شحن العدادات وتسديد الفواتير، وذلك في جميع أفرع الشركة ومكاتبها ومراكز الشحن المعتمدة وماكينات الخدمة الذاتية وتطبيق الشركة ومنصة أي سداد في تطبيقات البنوك والمحافظ الإلكترونية، وذلك بسبب أعمال تحديث وتطوير الأنظمة وفق الأيام والأوقات الآتية: الخميس 17 من أيلول لعام 2026 من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 12 ليلا سيحدث تشويش على الخدمات. الجمعة 18 من أيلول لعام 2026 من الساعة 9 مساء وحتى الساعة 12 ليلا سيكون هناك توقف كامل لكافة الخدمات. السبت 19 من أيلول لعام 2026 من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 12 ليلا سيحدث تشويش على الخدمات. ونهيب بمشتركين الأعزاء وخاصة الذين شارفت أرصدة عداداتهم على النفاد المبادرة إلى إعادة شحن عداداتهم قبل فترات التوقف المذكورة تجنبا لانقطاع التيار الكهربائي. نقدر تفهمكم لهذا الإجراء ونعتذر عن أي إزعاج قد يترتب عليه، ونؤكد أن هذه الأعمال تأتي في إطار تحديث وتطوير الأنظمة والارتقاء بمستوى الخدمات الرقمية المقدمة لمشتركينا. شركة كهرباء محافظة القدس، نواصل التطوير لنقدم لكم خدمة أفضل.

تعلن شركة كهرباء محافظة القدس عن توقف مؤقت لعمليات شحن العدادات وتسديد الفواتير، وذلك في جميع أفرع الشركة ومكاتبها ومراكز الشحن المعتمدة وماكينات الخدمة الذاتية وتطبيق الشركة ومنصة أي سداد في تطبيقات البنوك والمحافظ الإلكترونية، وذلك بسبب أعمال تحديث وتطوير الأنظمة وفق الأيام والأوقات الآتية: الخميس 17 من أيلول لعام 2026 من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 12 ليلا سيحدث تشويش على الخدمات. الجمعة 18 من أيلول لعام 2026 من الساعة 9 مساء وحتى الساعة 12 ليلا سيكون هناك توقف كامل لكافة الخدمات. السبت 19 من أيلول لعام 2026 من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 12 ليلا سيحدث تشويش على الخدمات. ونهيب بمشتركين الأعزاء وخاصة الذين شارفت أرصدة عداداتهم على النفاد المبادرة إلى إعادة شحن عداداتهم قبل فترات التوقف المذكورة تجنبا لانقطاع التيار الكهربائي. نقدر تفهمكم لهذا الإجراء ونعتذر عن أي إزعاج قد يترتب عليه، ونؤكد أن هذه الأعمال تأتي في إطار تحديث وتطوير الأنظمة والارتقاء بمستوى الخدمات الرقمية المقدمة لمشتركينا. شركة كهرباء محافظة القدس نواصل التطوير لنقدم لكم خدمة أفضل.

تعلن شركة كهرباء محافظة القدس عن توقف مؤقت لعمليات شحن العدادات وتسديد الفواتير، وذلك في جميع أفرع الشركة ومكاتبها ومراكز الشحن المعتمدة وماكينات الخدمة الذاتية وتطبيق الشركة ومنصة أي سداد في تطبيقات البنوك والمحافظ الإلكترونية، وذلك بسبب أعمال تحديث وتطوير الأنظمة وفق الأيام والأوقات الآتية: الخميس 17 من أيلول لعام 2026 من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 12 ليلا سيحدث تشويش على الخدمات. الجمعة 18 من أيلول لعام 2026 من الساعة 9 مساء وحتى الساعة 12 ليلا سيكون هناك توقف كامل لكافة الخدمات. السبت 19 من أيلول لعام 2026 من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 12 ليلا سيحدث تشويش على الخدمات. ونهيب بمشتركين الأعزاء وخاصة الذين شارفت أرصدة عداداتهم على النفاد المبادرة إلى إعادة شحن عداداتهم قبل فترات التوقف المذكورة تجنبا لانقطاع التيار الكهربائي. نقدر تفهمكم لهذا الإجراء ونعتذر عن أي إزعاج قد يترتب عليه، ونؤكد أن هذه الأعمال تأتي في إطار تحديث وتطوير الأنظمة والارتقاء بمستوى الخدمات الرقمية المقدمة لمشتركينا. شركة كهرباء محافظة القدس نواصل التطوير لنقدم لكم خدمة أفضل.

0: FM 101.7 FM.
1: تعلن شركة كهرباء محافظة القدس عن توقف مؤقت لعمليات شحن العدادات وتسديد الفواتير، وذلك في جميع أفرع الشركة ومكاتبها ومراكز الشحن المعتمدة وماكينات الخدمة الذاتية وتطبيق الشركة ومنصة أي سداد في تطبيقات البنوك والمحافظ الإلكترونية، وذلك بسبب أعمال تحديث وتطوير الأنظمة وفق الأيام والأوقات الآتية: الخميس 17 من أيلول لعام

2026 من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 12 ليلا سيحدث تشويش على الخدمات. الجمعة 18 من أيلول لعام 2026 من الساعة 9 مساء وحتى الساعة 12 ليلا سيكون هناك توقف كامل لكافة الخدمات. السبت 19 من أيلول لعام 2026 من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 12 ليلا سيحدث تشويش على الخدمات. ونهيب بمشتركين الأعزاء وخاصة الذين شارفت أرصدة عداداتهم على النفاد المبادرة إلى إعادة شحن عداداتهم قبل فترات التوقف المذكورة تجنبا لانقطاع التيار الكهربائي. نقدر تفهمكم لهذا الإجراء ونعتذر عن أي إزعاج قد يترتب عليه، ونؤكد أن هذه الأعمال تأتي في إطار تحديث وتطوير الأنظمة والارتقاء بمستوى الخدمات الرقمية المقدمة لمشتركينا. شركة كهرباء محافظة القدس نواصل التطوير لنقدم لكم خدمة أفضل.

تعلن شركة كهرباء محافظة القدس عن توقف مؤقت لعمليات شحن العدادات وتسديد الفواتير، وذلك في جميع أفرع الشركة ومكاتبها ومراكز الشحن المعتمدة وماكينات الخدمة الذاتية وتطبيق الشركة ومنصة أي سداد في تطبيقات البنوك والمحافظ الإلكترونية، وذلك بسبب أعمال تحديث وتطوير الأنظمة وفق الأيام والأوقات الآتية: الخميس 17 من أيلول لعام 2026 من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 12 ليلا سيحدث تشويش على الخدمات. الجمعة 18 من أيلول لعام 2026 من الساعة 9 مساء وحتى الساعة 12 ليلا سيكون هناك توقف كامل لكافة الخدمات. السبت 19 من أيلول لعام 2026 من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 12 ليلا سيحدث تشويش على الخدمات. ونهيب بمشتركين الأعزاء وخاصة الذين شارفت أرصدة عداداتهم على النفاد المبادرة إلى إعادة شحن عداداتهم قبل فترات التوقف المذكورة تجنبا لانقطاع التيار الكهربائي. نقدر تفهمكم لهذا الإجراء ونعتذر عن أي إزعاج قد يترتب عليه، ونؤكد أن هذه الأعمال تأتي في إطار تحديث وتطوير الأنظمة والارتقاء بمستوى الخدمات الرقمية المقدمة لمشتركينا. شركة كهرباء محافظة القدس نواصل التطوير لنقدم لكم خدمة أفضل.

0: الساعة الآن 10 ليلا في راديو موال.
1: يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة. برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب أنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكثر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mowal.bs باستخدام الQR الموجود على الصفحة عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أنه الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
2: صديقي، قد تكون من بين الذين يعتقدون أنه بإمكانك أن تخلص بأعمالك وأنك لا تحتاج إلى المسيح المخلص، ولكن سنرى اليوم من خلال مرض البرص أن الخطية خاطئة ومقرفة ولا شفاء إلا بالله. فابقوا معي.
3: طابت أوقاتكم مستمعي الكرام، أنتم وأنا على موعد جديد الآن مع حلقة أخرى من حلقات كنوز الحكمة، وذلك بمعية الأخ سهيل موسى، فأهلا بكم. اسمح لي صديقي أن أتابع معك القصة التي ابتدأناها البارحة والتي تحكي عن عمل المسيح لأجلنا. تذكر أن الأب ماتت زوجته فتزوج من ثانية، وهذه أخذت تكره ابن الأب بعد أن أنجبت ابنها. كبر الابن الأول وأصبح طبيبا، أما الثاني فصار عبدا للخطية ورفاق السوء وصار سبب ألم لوالده. وحدث ذات يوم أن الابن الأصغر كان يسير في الشارع مخمورا في ساعة متأخرة من الليل يترنح في سكره، فصدمته سيارة وتم نقله إلى المستشفى في حالة خطيرة. وعندما وصل الخبر إلى البيت بسرعة البرق، انطلق والده وأمه ليكونا بالمستشفى وليشاهدا أروع منظر، إذ وجدا الأخ الكبير الطبيب ينقل لأخيه دما من دمه، وجثى على ركبتيه بجوار سريره يملأ الأجواء تضرعا. نفس أخي ثمينة عندك يا إلهي، انت شله، خلصه. وهنا ذاب قلب الأخ الصغير أمام صلاتي وحبي واعتناء أخيه الطبيب، فأخذ يقول له: أخي، إنني لن أنسى ما حييت، أنك ضحيت بدمك من أجلي لتنقذ حياتي من موت محقق. نعم، أنا مدين لك بحياتي وحبي، أنا آسف يا أخي، فكم عملتك بأسلوب يخلو من المحبة والاحترام كأخ أكبر. إن حبك هزمني وانتصر علي. ورفع قلبه مصليا قائلا: إلهي، لقد أردت الشبع بالعالم فأطعمني العالم الهموم، وسقتني الدنيا المآسي وتحطمت آمالي على صخرة الفشل. ارحمني، اغفر لي آثامي، خلصني، أنا لك.

أما الزوجة فقد فتحت يديها وضمت في حضنها ابن زوجها الطبيب وأخذت تقول له والدموع تصبغ كلماتها: لقد أخجلتني يا ولدي، إذ لم تعاملني كما عاملتك، إن صنيعك العظيم مع أخيك حطم كبريائي وأذاب جمود مشاعري وحرك تبلد أحاسيسي من ناحيتك. سامحني يا ابني، فلقد بخلت عليك بالحب والحنان، بل كم ضيقتك وحاولت أن أعرقل طريق نجاحك، لكن حبك انتصر.

أما الابن الطبيب فقد حنت أحشاؤه وهو يستعرض مشوار حياته، وأخذ يقول لزوجة أبيه بكلمات مبللة بالدموع: أمي، ليس لأحد حب أعظم من هذا، أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه. لقد بذل المسيح ذاته على الصليب وعلمنا أن نبدل البغض حبا، والعداء صفحا، والحقد غفرانا. هكذا علم المسيح وهكذا عاش، فجسد القول فعلا حيا والتعليم عملا واقعا. أنا أحبك يا أمي ولا أكن لك حقدا أو انتقاما. ورفعت الزوجة عينيها نحو السماء، وفي كلمات مخلصة نابعة من قلبها قالت: إلهي، سامحني، اغفر لي، امتلك حياتي. ونظر الابن الأصغر من سريره وبلهجة إخلاص وحب قال لأمه: من الآن سيعيش أخي معنا في البيت ولا يتركنا أبدا، فهو الذي أنقذ حياتي وهو الذي قادني إلى معرفة المسيح. وهزت الأم رأسها بالإجاب في تأثر بالغ عميق، وهكذا اغرورقت عينا الأب بدموع الفرح والشكر، إذ حقق الرب طلبته وأمنيته، وصار البيت كله ملكا للمسيح.

0: والآن إلى دراسة جديدة في سفر اللاويين مع الأخ سهيل موسى.
1: يسعدني أصدقائي أن أجتمع بكم من جديد من حول الكتاب المقدس، وأشكركم على رفقتكم الثمينة لي. أنتم أعزاء على قلبي، وأنتظر لقياكم كل يوم بفارغ الصبر. ما زلنا في صدد تناول السفر الثالث من الكتاب المقدس، سفر اللاويين، وقد انتهينا في الحلقة السابقة من دراسة الإصحاح 12 الذي يشدد على الجانب الداخلي من الخطية. فنحن لا نصبح خطاة بالتلامس فحسب، بل ونحن خطاة بالولادة. اختص هذا الإصحاح بالأمومة ونقل الخطية بالوراثة. في الواقع إن الطبيعة التي نرثها أبا عن جد هي الطبيعة الساقطة الخاطئة، ومهما قلبنا الطرف في طبيعة الإنسان الساقط وفي أي دور من أدوار تاريخ حياته، سواء في دور الولادة أو الطفولة أو الشباب أو الشيخوخة، من الرحم إلى القبر، فإنها موصوفة بالضعف والفساد والنجاسة. فكرة العالم عن البراءة والفضيلة والصلاح هي صورة أم تحمل طفلها الصغير بين ذراعيها بكل حنان، لكن الله يرسم لنا صورة مغايرة، لوحة معاكسة في هذا الإصحاح الذي تأملنا به في المرة الماضية. صحيح أنها صورة أم تحمل طفلها أيضا، لكن هذا الطفل مفعم بالنجاسة والخطية. هل تعرف ماذا حدث؟ هذه الأم أنجبت إلى العالم إنسانا خاطئا، وهذا كل ما تستطيع أن تعمله، لأنها هي نفسها خاطئة. كذلك الحال بالنسبة للوالد. الحقيقة أن المرأة تتألم في ولادة طفلها هي دليل على دينونة الله، ولكن بالطبع هذا لا يعني أنها تفقد خلاصها عندما تنجب خاطئا إلى العالم. هي لا تخلص بالولادة، بل من خلال الولادة. بكلمات أخرى، المرأة لا تصبح نجسة وتفقد خلاصها بإنجاب خاطئ إلى العالم. دليل خلاصها يظهر بإيمانها والمحبة والعيش التقي والتعقل. ألم المخاض تحت النعمة يذكر الأم بأن خاطئا قد ولد بالرغم من كونها مؤمنة. الفترة الأولى التي تكون المرأة فيها نجسة تتكون من 7 أيام، يلي ذلك في اليوم 8 ختان الطفل. الولادة الطبيعية لا تعني أبدا دخول الإنسان في علاقة صحيحة مع الله، بل تفصل الإنسان عن الله. الفترة الثانية تتكون من 33 يوما، وهكذا يصبح المجموع 40 يوما. وهذا يؤكد الحقيقة أن الختان كان له معنى التطهير. ومريم قدمت ذبيحة عن نجاستها بعد ولادة المسيح الخالي من الخطية. لم تقدم أي ذبيحة عن يسوع، بل بيسوع هو الوحيد الخالي من كل خطية، هو الذي صار ذبيحة للخطية، خطية العالم. إنه حمل الله. يجب على كل أم أن تقبل المسيح في حياتها، وعليها أن تربي ابنها الخاطئ ليقبل المسيح في حياته. الصليب هو وحده علاج ضعف الإنسان ودواء علته. ومتى أدركت النفس قيمة ذلك العمل المجيد، نالت التطهير الكامل وتمتعت به. نأتي اليوم ضمن دراستنا في سفر اللاويين إلى الإصحاح 13. يتعامل هذا الإصحاح مع تفاقم الخطية. يقول يسوع: لأن من القلب تخرج أفكار شريرة، قتل، زنا، فسق، سرقة، شهادة زور، تجديف، هذه هي التي تنجس الإنسان، وأما الأكل بأيد غير مغسولة فلا ينجس الإنسان. نأتي الآن إلى قسم غير عادي من سفر اللاويين، وهو يحكي عن مرض البرص. قد نتساءل أحيانا ما إذا كان الموضوع عمليا ليومنا هذا. صديقي، سفر اللاويين سفر عملي جدا، ويمكننا أن نطلق على هذا القسم التسمية التالية: القداسة في الحياة اليومية. الله مهتم بسلوك أولاده. رأينا اهتمامه بالطعام، والآن في هذه الإصحاحات من 13 وحتى 15 نراه يهتم بالبرص والتطهير من سيلان الجسم. مسائل البرص والسيلان هذه ترمز إلى ظهور الخطية في قلب الإنسان، تبين تفاقم الخطية وتأثيرها على الأفعال. التركيز في سفر اللاويين هو على الخطية، وغريب أن نرى هذا في قلب سفر العبادة لإله قدوس. قذارة الخطية والنفور منها ممثلة بالبرص، كما ونرى فقدان الأمل ومماتية الخطية. الأبرص الذي كان يسير على الطرقات الترابية مناديا نجس نجس، كان ليذكر الشعب بأنهم هم أيضا برص من الناحية المعنوية، وبحاجة إلى تطهير فوق اعتيادي. صديقي، قد تكون من بين الذين يعتقدون أنه بإمكانك أن تخلص بأعمالك وأنك لا تحتاج إلى المسيح المخلص، ولكنك إذا كنت قادرا أن تدخل السماء كما أنت بدون المسيح، فستدخلها عن طريق صراخك نجس نجس، ولا يمكنك أن تقترب من محضر الله. المشكلة أن الإنسان يعتقد بإمكانية مطالبته الله بشيء ما، ولكن كلا، الله غير مديون لأحد بشيء. يمكنه أن يبيد الأرض التي تعتبر لا شيء في كونه الفسيح دون أن يشعر بالذنب، ومعه حق، ولكن شكرا لله أنه يحبنا. هذه الرابطة الوحيدة التي تربطه بنا. يحاول الله أن يوصل لنا فكرة رئيسة هنا: الخطية خاطئة جدا ومقرفة. مشابهة الخطية بمرض البرص أمر يتكرر دائما في الكتاب المقدس. يقول المرنم: ليست في جسدي صحة من جهة غضبك، ليست في عظامي سلامة من جهة خطيتي، قد أنتنت، قاحت حبر ضربي من جهة حماقتي، لأن خاصرتي قد امتلأتا احتراقا وليست في جسدي صحة، لأنني أخبر بإثمي وأغتم من خطيتي. هذه الطريقة التي نتطلع فيها إلى الله. إشعياء أيضا كان يفكر بالبرص وهو يصف خطايا شعبه: من أسفل القدم إلى الرأس ليس فيه صحة، بل جرح وإحباط وضربة طرية لم تعصر ولم تعصب ولم تلين بالزيت. لكن أحزاننا حملها وأوجاعنا تحملها، ونحن حسبناه مصابا مضروبا من الله ومذلولا، وهو مجروح لأجل معاصينا، مسحوق لأجل آثامنا، تأديب سلامنا عليه وبحبوره شفينا. يقول البعض أنه يتحدث عن البرص هنا وأنه يشير إلى المرض الجسدي. كلا، إشعياء يتحدث عن الخطية الموضوعة على الرب يسوع. استمع إلى الرسول بطرس مؤكدا: الذي حمل هو نفسه خطايانا في جسده على الخشبة، لكي نموت عن الخطايا فنحيا للبر، الذي بجلدته شفيتم. كنا أموات بالخطية، وهو حمل خطايانا في جسمه على الصليب. إن الأمراض الجسدية لهي تعبير عن الخطية، ووراء الجراثيم تكمن الخطية. لو لم توجد الخطية لما وجد الموت أو المرض. هناك أمران هامان يجب أن نأخذهما بعين الاعتبار قبل أن نباشر تأملاتنا في هذا الإصحاح 13 من اللاويين. أولاً، لا يوافق الكتاب المقدس أبداً وجهة النظر السائدة بأن البرص كان غير قابل للشفاء في ذلك الزمن، فالتطهير مذكور في العدد الثاني من الإصحاح 14 من السفر، كما ونجد شفاءً معجزياً لبعض حالات البرص كنعمان السرياني المذكور في سفر الملوك الثاني. وأيضا يعتقد البعض أن أيوب كان مصابا بالبرص، ولكنه لم يكن معروفا آنذاك. كان لديهم دواء لشفاء البرص حتما. هذا الإصحاح والإصحاح الذي يلي لا يحتوي على علاج للبرص، بل نرى إرشادات للكهنة لتحديد حالة البرص والكشف عنها، والإجراءات التي يجب اتخاذها لمنع انتشاره في المحلة. وبعد التطهير كانت هناك بعض المراسم المتبعة. الهدف الرئيسي هو تعليم الحقائق الروحية العظمى بالارتباط مع تطهير البرص كمثال للخطية. ثانيا، الأمر ليس بحثا علميا للكشف عن المرض والوقاية منه وعلاجه. لا يوجد أي محاولة لتشخيصه طبيا، كان تشخيصا عمليا مناسبا لعلوم ذلك الزمن، وحاويا على دروس روحية عظيمة لهذا اليوم. هناك نقاش يدور اليوم بين بعض الأوساط المسيحية حول ما إذا كان البرص الحالي هو نفس المرض الذي كان سائدا زمن موسى. هناك المعارضون وهناك المؤيدون. يبدو أن الأوصاف الواردة في هذه الإصحاحات تخص البرص كما نعرفه اليوم، ولكنها تحتوي أيضا على الأمراض التالية: الفيال أو تضخم أعضاء الجسم، أمراض الجلد، السيلان أو التقيح، السرطان، الأورام والأمراض الاجتماعية. هذا مصور في الإصحاح 15 كما سنراه لاحقا. في الواقع لا نجد هنا إلا المراحل البدائية من البرص، وعندما يظهر الشخص على أنه أبرص فعلا كان يطرد من المجتمع. إذن يتعامل هذا الإصحاح مع تطهير البرص وليس مع علاجه، فالأبرص كان يتطهر بعد أن يشفى. يخبرنا العددان الأول والثاني من الإصحاح 13 ما يلي: وكلم الرب موسى وهارون قائلا: إذا كان إنسان في جلد جسده ناتئ أو قباء أو لمعة تصير في جلد جسده ضربة برص، يؤتى به إلى هارون الكاهن أو إلى أحد بنيه الكهنة. مقارنة مع طرق التشخيص الحديثة، تبدو هذه الطرق هنا بدائية ومتأخرة، ولكنها مناسبة لعلوم ذلك الوقت. لم يكن التشخيص يتم لوصف العلاج، كان طقسا احتفاليا. اليوم إذا ما أراد الطبيب أن يكشف عن مرض السرطان مثلا، عليه أن يأخذ عينة من الورم أو خزعة بطريقة علمية لتحديد ضرورة الجراحة. لابد وأنهم في ذلك الوقت كانوا يعرفون الكثير حتى يستطيعوا تحديد المرض. كان الكاهن يرى آلاف الحالات، وكان يعرف عما يبحث في الجسم لكشف المرض. ثلاثة أعراض بارزة كانت تكشف: ناتئ، قباء، ولمعة. هذه هي أعراض البرص، ولكن حامل هذه الأعراض ليس بالضرورة أبرصا. الخطوة الأولى هي أن يؤتى بالمريض الذي تظهر عليه الأعراض إلى هارون أو أحد الكهنة. هكذا الحال بالنسبة لنا، فإن أي خطية تظهر في حياتنا، كبيرة كانت أم صغيرة، علينا أن نأتي بها إلى رئيس كهنتنا العظيم الذي هو في نفس الوقت الطبيب العظيم، كما وعلينا أن نذهب إليه أيضا عندما نصاب بالأمراض الجسدية. هذا لا يعني أنك لا تذهب إلى الطبيب من أجل العلاج، ولكن اذهب إلى المسيح أولا. فلنتقدم بثقة إلى عرش النعمة لكي ننال رحمة ونجد نعمة عونا في حينه، فمن ثم يقدر أن يخلص أيضا إلى التمام الذين يتقدمون به إلى الله، إذ هو حي في كل حين ليشفع فيهم. إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. يقول العدد الثالث: فإن رأى الكاهن الضربة في جلد الجسد، وفي الضربة شعر قد ابيض، ومنظر الضربة أعمق من جلد جسده، فهي ضربة برص، فمتى رآه الكاهن يحكم بنجاسته. لم يكن الحكم طائشا أو تعسفيا، كان الشخص يفحص على مدى فترة معقولة من الزمن، فلا يبني الكاهن حكمه على مجرد إشاعة أو سماع وشاية، بل ينظر في المسألة بنفسه ويحكم فيها حكما كهنوتيا بعد التأمل الدقيق والفحص المستطيل، فلا ينقاد لأفكاره ولا يحكم بمقتضى حاسياته ولا يتبع حكمته في أي أمر، لأن الإرشاد في كلام الله كان كافيا. إذا بدأت الآفة تتلاشى كان الشخص يصرف لبيته. إذا تحول الشعر إلى اللون الأبيض فهذا يعني أن المرض كان تحت الجلد، عندها كان الكاهن يصرح بنجاسة هذا الشخص. صديقي المستمع، إن طبيبنا العظيم قد أجرى فحصا دقيقا لنا وقام بتشخيصنا. وماذا كانت النتيجة؟ حنجرتهم قبر مفتوح، بألسنتهم قد مكروا، سم الأصلال تحت شفاههم، وفمهم مملوء لعنة ومرارة، أرجلهم سريعة إلى سفك الدم، في طرقهم اغتصاب وسحق. يقول الله: الجميع أخطأوا، نحن نجسون. وكغيره من الأطباء، فإن الطبيب العظيم يطلب منا أن نفتح أفواهنا لينظر إلى الأعماق، إلى حناجرنا، ثم يطلب منا أن نمد ألسنتنا، وعندها يرى الكذب والغش. كلنا برص روحيون، ولا يمكن لله أن يقبل البرص في السماء، لابد من علاجهم قبل دخولهم السماء. نعم، البرص مثال للخطية، فهو يصبح مكشوفا بطرق تعافها النفس، والخطية مقززة للغاية. البرص مرض رهيب جدا، الأمر الذي دعا روح الله أن يستخدمه مثالا للخطية. يبدأ البرص بشيء صغير كالناتئ ليصبح مرضا مميتا، ما كان صغيرا يصبح في النهاية مرعبا وقاتلا. والبرص في دول اليوم يعزلون كلية عن عامة الناس ويوضعون تحت الحجر الصحي في المصحات. هكذا الخطية أخي الكريم، فهي تبدو صغيرة كما في الطفل، يضحك الآباء عندما يرون طفلهم يصرخ ويركل بقدميه ظنا منهم أن الأمر مزاح، ولكن إذا ما تربى هذا الولد واقتيد إلى معرفة المسيح المخلصة فإنه سيصبح في يوم من الأيام مجرما. السكير ومدمن المخدرات لم يولد هكذا، ولكنهما ابتدأ بجرعة بسيطة. الخطية تبدأ صغيرة وبسيطة. من ناحية أخرى، فإن البرص ينتشر بطيئا وتدريجيا، ولكن بشكل حتمي، من بداية صغيرة ينتشر إلى أزمة حقيقية. قال أحد المرسلين في وصفه للمرض: يصل البرص إلى درجة يسقط فيها شعر الشخص وحواجبه، وتقلع أظافره، وتتقلص مفاصله، وتذوب اللثة في فمه، وتتساقط أسنانه، ويتآكل لسانه وحلقه وعيناه وأنفه تدريجيا، إلى أن يختفي الشخص نفسه. هكذا يصف الله الخطية. ثم الشهوة إذا حبلت تلد خطية، والخطية إذا كملت تنتج موتا. البرص موت حي، فقد كان الأبرص يعامل على أنه ميت وهو حي. وتذكر أن أجرة الخطية هي موت. لا تضلوا، الله لا يشمخ عليه، فإن الذي يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضا، لأن من يزرع لجسده فمن الجسد يحصد فسادا، ومن يزرع للروح فمن الروح يحصد حياة أبدية. تماما كالبرص، فإن الخطية تدمر الإنسان، كلاهما هادمان في تأثيرهما، يعملان بطيئا وتدريجيا حتى ينتهيان بالموت. لا أحد يصبح منغمسا في الخطية بين ليلة وضحاها، والبرص لم يكن يقتل صاحبه في ذات اليوم، لم يكن كالسكتة القلبية، كانت حياة الأبرص موتا ماشيا على الطرقات. هكذا الخاطئ، فإنه ميت وهو حي. يقول بولس: وأنتم إذ كنتم أمواتا بالذنوب والخطايا التي سلكتم فيها قبلا حسب دهر هذا العالم. نعم، النهاية الحتمية والأليمة للبرص أو الخطية هي الموت. البرص يا صديقي لا يحدث ألما حادا لا يطاق كما في معظم الأمراض. البرص يجعل المرأة حزينا قلقا، والخطية أيضا تنتج الحزن والقلق في الإنسان. نرى الناس يحاولون شتى الوسائل للترفيه عن أنفسهم، لأنهم يعانون من الحزن والكآبة، يجوبون الحانات وعلب الليل للتسلية. نعم، جيلنا اليوم جيل تحكه قدماه، جيل أبرص. الخطية تأتي بالشخص إلى مرحلة عدم الإحساس، كما قال بولس: الذين إذ هم قد فقدوا الحس أسلموا نفوسهم للدعارة ليعملوا كل نجاسة في الطمع. وصلوا إلى نقطة فيها ضمائرهم موسومة. يعتقد أن البرص مرض وراثي. إذا كان كذلك أم لم يكن، فالخطية حتما وراثية، فالخطاة لا يجلبون إلى هذا العالم إلا خطاة. أخيرا، البرص والخطية تفصلان الإنسان عن الله. قد يظهر الأمر قاسيا أن الأبرص لم يكن مطرودا من المجتمع فحسب، بل ومن الموضع المقدس أيضا، ولكن يجب التذكر أن الله قدوس، هو أصل البر والطهارة. لذلك فإن البرص رمز مناسب للخطية التي تفصل الإنسان عن الله. يقول إشعياء: بل آثامكم صارت فاصلة بينكم وبين إلهكم، وخطاياكم سترت وجهه عنكم حتى لا يسمع. وهكذا مستمعي، نجد أن البرص

0: ليش فينا.
1: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم أو فتحت قدامكم أسئلة روحية أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصيا وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mowal.ps من خلال الQR الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج، كلمونا أو راسلونا على رقم الواتساب 00970529201017 أو على صفحة كنوز الحكمة من على فيسبوك. ربنا يبارككم. وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.

قد ما تقوى عتمة الظلمة آخرت الوجع كلمة، وفي الحلم بثور تيمحي العتم بالنور ويتحقق بالأمل حلمة، لأنه باب الأمل مفتوح مجبور أنت تروح.

0: راديو موال 101.7 اف ام.
1: انا عم دق الباب جاي عيونك راضي، تعي نرجع احباب وننسى كل الماضي.

خلاص ما تحكيش على نفسك، انت لازم تكسبي كل حاجه وما تخسريش ولا حاجه.